بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. الهنا الحبيب يسوع، نقدم لك يا ربي مع كل نسمه من نسمات حياتنا ذبيحه الشكر لاجل عطيه روحك القدوس الناري اللي وهبته للكنيسه. قدمت لنا اسمن من كل شيء، واهب العطايا نفسه، روحك يسكن في داخلنا ويقيم فينا ويجعل منا هياكل مقدسة ليك. يجعلنا يا ربي سفراء ليك على الأرض، يقيمنا من التراب لكي نعيش على مستوى ملائكي. يفتح لنا أبواب السماء لكي ننطلق يا ربي ونرى الأمجاد المعدة لينا، فتفرح نفوسنا وسط ضيقات العالم ومتعبه وألامه. نشكرك يا سيدي يسوع من أجل يا ربي وعدك الصادق والأمين، إن الروح الذي أرسلته من عند الآب هو يعلمنا كل شيء ويشهد ليك ويأخذ مما ليك ويعطينا. بالحقيقة يا ربي بندوب قدام الحب بتاعك من أجل عملك أنت أيها الابن الوحيد الجنس مع أبيك الصالح وروحك القدوس.

ولا من أفراحه ولا من مغرياته ولا يا ربي من مكائد الناس ولا من الضيقات، لكن روحك يحملنا يوما فيوم لكي نعيش يا ربي في الأحضان الإلهية، نرى مع معلمنا بولس ما لم تر عين، ما لم تسمع به أذن، ما لم يخطر على قلب بشر. هذا ما أعددته يا ربي لأولادك المحبوبين لديك. نشكرك يا ربنا يسوع المسيح من أجل هذه العطية الجميلة، أنك أرسلت لنا المعلم الإلهي الفائق اللي يستطيع أن يقودنا في وسط ظلمات هذا العالم، وسط متاعب العالم، وسط أحداث العالم المؤلمة كل يوم على مستوى البشرية كلها. يا ربي روحك فليعمل فينا ويثبتنا فيك ويشكلنا دائما لكي نحمل صورتك في داخلنا، ونحسب بالحقيقة العروس المقدسة التي تنتظر يوم عرسها بفرح مجيد على السحاب لكي تنطلق يا ربي في موكب أبدي. نشكرك أيها الإبن الوحيد لأن أجل عطية روحك اللي أقام ويقيم من كل نفس بشرية مقدسة مؤمنة هيكلا مقدسا ليك. ماذا نرد ليك يا ربي من أجل إحساناتك؟ اذكرنا في هذا الصوم المقدس كما كنت تعمل في كل التلاميذ والرسل، وأخرجت منهم كارزين يشهدون للحق يعملون بروحك الناري لكي يقتنس كل نفس لمعرفة الحق، لكي يتمتع الكل بالأمجاد الأبدية. ليعمل روحك يا رب في الكنيسة، أذكر الكنيسة على مستوى العالم كله، اجعلها الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية التي بلا لوم وبلا عيب، القادرة ربي أن تتحدى كل قوات الظلمة اللي لن تستطيع قوة أن تهزها من الداخل، لأن أبواب الجحيم لن تقوى عليها، لأنك أنت ربي في وسطها فلن تتزعزع. أذكر الكنيسة، انزع كل ضعف فيها، انزع كل خطأ فيها، أعطيها يا ربي روح القوة، أعطيها ربي روح النصرة، أعطيها ربي روح القداسة، أعطيها ربي أنها تلبس برك الإلهي، أعطيها أن تكون صلواتها وطلباتها وعبادتها على مستوى العالم كما على مستوى كل إنسان مقبولة ومرضية قدام الآب. يا ربنا الصالح يسوع، ماذا نطلب إليك يا رب؟ أذكر المرضى، أذكر المتوجعين والمتألمين والمتضايقين والمضطهدين والمذلين. أعطي الكل يا ربي من عمل روحك لكي يعيش الكل، أنت هو طبيب النفوس والأجساد. يا من تهتم يا ربي بكل أمورنا الصغيرة والكبيرة، حتى الأمور التي تبدو تافهة، أنت يا ربي تعمل في كل الأمور لحساب ملكوتك. أذكر هذه الكنيسة، أذكر أباء الكهنة، أذكر الخدام، أذكر الخادمات، أذكر كل اجتماع، أذكر كل كلمة، أذكر كل شاب، أذكر كل طفل، أذكر اللي بيمتحنوا، أذكر اللي مش لاقيين شغل، أذكر اللي ليهم احتياجات خاصة اللي يخجلوا يطلبوها من أي إنسان، لكن أنت تعرف احتياج كل إنسان، تعطي يا ربي بسخاء ولا تعير. أذكر احتياجاتنا الروحية والنفسية والاجتماعية، واحتياجاتنا حتى المادية والصغيرة والكبيرة. ابسط يديك على الكل بالفرح والتهليل. أذكر هذه الكنيسة، أعطيها يا ربي أن تعيش في طريقك ليس حسب فكرنا البشري ولا تخطيطاتنا البشرية، لكن حسب فكرك الإلهي المقدس. أعطينا يا ربي نحن حسب وصيتك لا ننحرف يمينا ولا يسارا، بل نعيش بروح الحق لكي نعيش كما يرضي صلاحك. يا ربي لنا طلبة من أجل كل إنسان، من أجل الأحياء والراقدين، نيح نفوس الراقدين واسند قلوب الموجودين، وأذكر أيضا الأجيال المقبلة، قدس الكل ليك لكي يحمل الكل روحك القدوس الناري. أذكر يا ربي كل عمل، أذكر كل خدمة، أذكر كل كلمة، أذكر كل كتاب، أذكر كل سي دي، أذكر يا ربي كل أمورنا، كل جلسة، كل افتقاد، كل مكالمة تليفون، لتكن أنت القائد لينا في كل تصرف، أنت اللي تضبط أفكارنا وتقدسها، أنت يا ربي اللي تمسك لساننا وتقدسه، أنت يا ربي اللي تقدس عواطفنا وأحاسيسنا ومشاعرنا
وأحلام يقظتنا وأحلامنا.

0: الليل وليكن كل ما فينا مقدسا ليك من أجل محبتك التي أحببتنا وتحبنا بها إلى الأبد، من أجل بركة أم النور الطاهرة مريم، من أجل سادة الرسل والتلاميذ، من أجل الأنبياء، من أجل كل الذين أرضوك. اقبلنا إليك ربي حينما نصرخ قائلين بشكر: يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
1: واحد بيقول: لماذا التلاميذ صاموا صوم الرسل؟ طبعا تنفيذا لقول السيد المسيح عنهم: لا يستطيع بنو العرس أن يصوموا ما دام العريس معهم، ولكن حينما يرفع عنهم العريس حينئذ يصومون. دي واحدة.

أيتها العذراء الحبيبة، القلب الذي يحمل نبض الحب، والبستان الذي يحوي زهرة الإنجيل، واللؤلؤة الغالية في سماء المجد، أحشاؤك كنز يحمل حنان القداسة ودفء النور، سلام المعاناة ومجد الآلام. إليك، إليك نقدم هذه التسبيح، فيا ليتها تذوب في نغمات قيثارة داود، لتشارك نغمات الملائكة بتوافقات السلام وسيمفونية الحياة.

0: بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. يا ربنا الهنا الصالح يسوع، يا من يا ربي من اجل محبتك ارتفعت على الصليب وقبلت يا ربي انك تقول انا هو الرجل الذي راى مزله تحت قضيب سخطه. قبلت يا ربي تاخذ الذل لكي تعطينا الكرامة، وقبلت يا ربي أن تحمل خطايانا وضعفاتنا وسقطاتنا، وتقبل يا ربي كل شيء لكي تعطينا برك، ولكي يا ربي تحسبنا أولاد ليك. قبلت يا ربي أن تحسب من بين الأموات وأنت واهب الحياة والقيامة، لكي تقيمنا من موت الخطية وتعطينا حياة أبدية وتجعلنا في شركة مع كل صوف في السمائيين. نشكرك يا ربي لأنك دخلت إلى الجحيم وأنت هو النور الحي، أنت هو النور الإلهي. قبلت أن تدخل إلى الظلمة لكي تبدد كل ظلمة، لكي تفتح وتكسر يا ربي كل متاريس الهاوية، ولكي تخرج بأولادك يا ربي من وسط الظلمة إلى النور. مهما يا ربي مهما قدمنا من تسابيح وشكر، ماذا نرد ليك من أجل كثرة إحساناتك علينا؟ نشكرك يا ربي لأنك مشغول بينا طول النهار. نشكرك يا ربي لأنك دبرت خلاصنا على مدى القرون الطويلة ولازلت مشغول بخلاصنا، وكأن يا ربي لا يشغلك شيء في السماء غيرنا. نشكرك يا ربي لأنك ناقش أسمائنا في كفك مشغول بينا، رغم أن احنا في مرات كتير نعطيك القفا للوجه، ومرات كتير بنستثقل الخطية الوصية بتاعتك، ومرات كتير يا ربي بنقبل ندخل تحت مزلة وعبودية إبليس ونشتهي يا ربي شهوات العالم أكثر من خيرات اللي عددتها لينا في الأبدية. لتكن الآن بداية حياة جديدة لكل واحد وكل واحدة فينا، ولتذكر الكنيسة في أوجعها وفي آلامها وفي ضعفاتها، ولتعطيها نقاوة وطهارة وعفة وقداسة. لتذكر يا ربي كل كاهن، ولتذكر كل إنسان في الشعب، لتذكر كل خادم، ولتذكر كل مخدوم، لتذكر يا ربي الأطفال، ولتذكر أيضا الشيوخ، من يتبرر قدامك ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. مين يا ربي يتبرر أمامك إذا حكمت؟ لكن يا ربي مراحمك تشفع فينا، وأبواب الرجاء مفتوحة قدامنا، وأحضانك تنتظرنا مشغول يا ربي بأبديتنا. نشكرك، نشكرك لأنك تعطينا يا ربي دايما الرجاء، وتفتح لنا أبواب السماء، وتنادينا على الدوام لكي نأتي إليك. يا ربي أنت تعلم ضعفاتنا في الجسد، وتعلم أيضا ضعفاتنا في الداخل. انزع كل ضعف، ليكن روحك القدوس هو القائد لكل واحد فينا، وليكن هو القائد للكنيسة كلها. اذكر أبونا البطرك، أعطيه نعمة وبركة ومشورة وحكمة في كل تصرف، ولتعطيه صحة لجسده، ولتعطيه يا ربي أيضا أن يعمل عملك بروح القوة. أذكر أبانا المطرنة والأسقفة والكهنة والقدام والخادمات والشعب، أعطي الكل يا ربي أن يسلك بروحك الناري. أعطينا كلنا أن نعيش مقدسين ليك، أعطينا كلنا يا ربي أن نهتم كيف نعيش حسب وصاياك، أعطينا أن نتمتع بغنى نعمتك الفائقة اللي لا تستطيع كل قوى الظلمة أن تقف أمامها. اذكرنا في هذه الأيام يا ربي في هذا الصوم المقدس، اذكر كل نفس تيهة، اذكر كل نفس بعيدة، اذكر كل قلب يا ربي مال عنك، رد الكل إليك شوق الكل لخلاصك، اقرأ على قلب كل باب قلب كل إنسان، ادخل يا ربي إلى قلوبنا، ادخل إلى قلوب البشرية كلها. اذكر يا ربي كل الذين سألونا وأمرونا وطلبوا منا أن نذكرهم، الذين في فكرنا والذين أيضا ليسوا في فكرنا. اذكر أيضا الذين ليس لهم من يسأل عنهم ولا من يذكرهم. اذكر النفوس التايهة والبعيدة، اذكر الذين أنكروا الإيمان ردهم إليك، اذكر المشتاقين أيضا يا ربي أن يأتوا إليك. افتح الأبواب قدام كل نفس بشرية في العالم. اذكر وحدة الكنيسة في العالم كله، أعطي الكل أن يكون العروس الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية التي بلا لوم ولا عيب، الحامل ربي برك وقدستك. اذكر هذه الكنيسة، اذكر كل خدمة صغيرة كبيرة، اذكر كل عمل خفي وظاهر، استخدم كل كلمة، استخدم كل تصرف، ليكن كل شيء مقدسا فيك، ولتعمل أنت فينا ربي بلا انقطاع. إلهنا الحبيب يسوع، من أجل محبتك يا ربي لتقدس قلوبنا وأفكارنا ومشاعرنا وأحاسيسنا، حتى أحلام يقظتنا بل وحتى أحلامنا بالليل، لكي نكون دائما سهرانين مستيقظين، نقول لك من كل قلبنا أنا نائمة وقلبي مستيقظ. احسبنا مع قديسيك واعطنا نصيب مع الطغمات السمائية، بتشوقنا كل يوم نطلع من هذا العالم مش مربوطين بشيء من العالم، وإذا وجدت يا رب ربطات أنت تقصقصها وتدينا نطير كما إلى السماء ونوجد في أحضانك على الدوام. باركنا، بارك كل إنسان، اذكر كل مشكلة، اذكر كل إنسان متضايق، اذكر كل إنسان مريض، اذكر كل إنسان مسجون، اذكر المؤمنين وغير المؤمنين، اذكر يا ربي كل إنسان، لأنك أنت أب كل البشرية مشتاق إلى كل واحد. من أجل بركة أم النور الطاهرة مريم، بركة هذا الصوم المقدس، بركة سادة الرسل، بركة الأنبياء، بركة الشهداء، بركة يا ربي كل الذين أرضوك من ذو البدء إلى نهاية الدهور، بركة حبيبنا ماري جرجس ملاك هذا الموضع. اسمح لنا أن نديك بشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا لذي الغد، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، أنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين.
1: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: سؤال: هل يوجد صيام انقطاع في هذا الصوم صوم الرسل؟ كل صيام في الكنيسة كلها لازم يكون فيه انقطاع. كلمة صوم يعني انقطاع عن الطعام، مش بس أكل نباتي، انقطاع عن الطعام فترة من الوقت يعقبها أكل خالي من الدسم الحيوان، لكن لابد من الانقطاع لازم. اللي ما بينقطعش عن الطعام يبقى مجرد نباتي لكن مش صايم. فالشخص لابد يمتنع عن الأكل فترة معينة من الزمن، يعني ما يقومش من النوم يفطر، يمتنع عن الأكل شوية. في واحد بيمتنع عن الظهر لحد الظهر الساعة 12، في واحد بيخليها للساعة 1، للساعة 2، للساعة 3، يمد فيها يزود فيها على حسب توجيه أب اعترافه أو على حسب تعوده في السنوات الماضية، لكن لابد من فترة انقطاع. وفترة الانقطاع دي أنا كنت دايما أقترح أن الواحد يوصل للجوع. يوصل إيه؟ للجوع، لأن لما الواحد بينقطع الطعام وما بيجوع شيء مش حاسس أنه صام، لكن أول ما يجوع ويشتهي يأكل ويضغط على نفسه شوية يبتدي الصوم ياخد عدله، لأنه يبقى محتاج يأكل وبيقول لا مش واكل، وينفذ كلمة لا، بتقوى إرادته وبيرتفع عن مستوى المادة وعن مستوى الجسد. قيل عن السيد المسيح إنه جاع أخيرا، وقيل عن بطرس الرسول في صومه إنه جاع واشتهى أن يأكل. المسيح قيل جاع بس، لكن بطرس جاع واشتهى أن يأكل. فممكن إنك تجوع وتشتهي أن تأكل وترفض أن تأكل وتضغط على نفسك وتستفيد قوة إرادة وضبط نفس، وتستخدم ضبط النفس ده في حاجات تانية.

قلبي يا أمي رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام توصف السماء القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام، بأروع فرحة تحكيها الأيام.

الرب يسوع، انت جيت الارض علشاننا احنا، علشان تفرحنا حتى لو الدنيا كلها كانت ضدنا. بس انت عمانوئيل، ميلادك ده رساله منك بتقول انا معاكم، نزلت الارض وعشت حياتكم بكل مشاكلها ومتاعبها. امين يا رب، اشرق بشمسك علينا.

واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب اديني أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.

باقي من أعداء الخائفين والظاهرين، انزح عنا وانتحر شعبك وعن هذه الميدة وعن هذه الكنيسة وضعك المقدس هذا. نيزي صنان ابن وتر نفن صنان منان جنس وقت مرشيشنان اهو من جنهو افن من تشيلين.

عبيدك يا رب خدام هذا اليوم الشمامسة ولكليروس وكل الشعب وضعفي يكونوا محلين في مثلث القدوس الاب والابن والروح القدس فم كنيسة الله الواحد وحيد المقدس الجامعة الرسولية وفاء الاثنى عشر رسول ناظر الانجيلي ماركوس رسول الطاهر والشهيد والبطيارك القديس ساويرس ومعندوس كورس والقديس اثناسوس الرسول والقديس بطرس خاتم شوز كان القديس يوحنا فم الذهب والقديس كيرلس والقديس باسيلس والقديس غرغوريس وفاء 318 مقتنى بنقيا وال150 بمدينة القسطنطينية افسس فمارس الكهنة البابا الانبا طوادروس الثاني فمعكم برسم القدس الاب والابن روح القدس من الدور امين.

0: البولس فصل مثالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا، بركاته علينا أمين. لأن كل الذين أنقضونا بروح الله فأولئك هم أبناء الله، إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب. الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله، فإن كنا أولادا فنحن ورثة أيضا وورثة الله وشركاء المسيح في الميراث، إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. لأني أظن أن آلام هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا، لأن انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله، لأن الخليقة قد أخضعت للباطل لا عن إرادة بل من أجل الذي أخضعها على الرجاء، لأن الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. فإننا نعرف أن كل الخليقة تئن وتتمخض معا حتى الآن، وليس هي فقط، بل نحن أيضا الذين لنا باكورة الروح، نحن أنفسنا أيضا نئن في أنفسنا متوقعين التبني فداء أجسادنا، لأننا بالرجاء خلصنا. لكن الرجاء المنظور ليس رجاء، لأن ما ينظره أحد فإياه يصبر عليه، ولكن إن كنا نرجو ما لسنا ننظره فإننا نتوقعه بالصبر. وكذلك الروح أيضا يعضد ضعفنا، لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بتنهدات لا ينطق بها. ولكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو فكر الروح، لأنه تشفع لله عن القديسين. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وأخوتي، آمين.
1: الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى، بركته علينا آمين. أيها الأحباء، أطلب إليكم كغرباء

مبتلين منه للانتقام من فاعل الشر وللمدح لفاعل الخير، لأن هذه هي إرادة الله، أن تصنعوا الخير لكي تسدوا جهالة الناس الأغبياء كأحرار، ولا تكن حريتكم كستار للشر بل كعبيد لله. أكرموا كل واحد، أحبوا الإخوة، خافوا الله، أكرموا الملك. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. آمين.

0: الإبراكسيس فصل من أعمال أبانا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا أمين. وكان الله يصنع على يد بولس قوات كثيرة حتى أنهم كانوا يأخذون مناديل وخرقا من على جسده ويضعونه على المرضى فتزول عنهم الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة. فيبتدأ قوم من اليهود الطوافين المعزومين أن يسموا المعزمين أن يسموا باسم الرب يسوع على الذين بهم الأرواح الشريرة قائلين نستحلفكم بيسوع الذي يكرس به بولس. وكان 7 بنين لواحد يدعى سكاوى يهودي رئيس كهنة يفعلون هذا. فأجاب الروح الشرير وقال لهم أما يسوع فأنا أعرفه وبولس أنا أعلمه وأما أنتم فمن أنتم. فوسب عليهم الرجل الذي كان به الروح الشرير وتسلط وقوى عليهم حتى هربوا من ذلك البيت عراة مشدوخين الرؤوس. وصار هذا ظاهرا لجميع اليهود واليونانيين الساكنين في أفسس فوقع خوف على جميعهم وكان اسم الرب يسوع يتعظم. وكان كثيرون من الذين آمنوا يأتون معترفين ومخبرين بأفعالهم. وكان كثيرون من الذين يستعملون السحر يقدمون كتبهم ويحرقونه أمام الجميع. وحسبوا أسامانها فوجدوهما تقدر 5 ربوات من الفضة. هكذا كانت كلمة الرب تنمو وتقوى بشدة. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكسر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. أمين.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الآن واحد أمين. اليوم 22 من شهر بقونا نبارة أحسن الله قضاء وعدو علينا ونحن هدوء سلام واطمئنان مغفور الخطايا والأثام والزلات من قبل مراحم ربي أبي أخواتي أمين. في هذا اليوم تعاد الكنيسة بتذكار تكريس كنيسة الشاهدين قزمان ودميان وأخواتهما أنتيموس.

0: ونديوس وربيوس ومهم سودستا الذين استشهدوا في عهد دقليان وحفظ المؤمنين أجسادهم الطاهرة وبعد انقضاء زمان الاضطهاد تم تكريسها في مثل هذا اليوم. بارك الصلاة فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا أمين.
1: Agios ishero, Agios atana toso ekban teno gineti, leiso nimes agios, ose osa agios ishero, Agios atana toso stavro tindimes, leiso nimes agios, ose osa agios ishero, Agios asanatos anastas ekton nekron ke anelson iestas aran eleiso nimezzok sebetrike io ke agiob nevmati keninke ai ke estos eonastan eon aminegetrias eleiso nimez
0: Shliel Ερήνη πάση
1: και το πνεύμα τη.
0: أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خطب تلاميذ القديسين ورسل أطهارهم وكرمين قائلا إن أنبيا أبرارا كثير اشتهوا أن يروا من تمترون لم يروا أن يسمعوا من تم تسمعون لم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لنا تبصر ولأذانكم لنا تسمع فلنستيقظ نسمع نعمل بنجيلك المقدسة طلبة قديسي
2: صلوا من أجل الإنجيل المقدس
1: يا رب رحم
0: اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا وصونا أن نذكره في تضرعاتنا وطلباتنا نرفع إليك يا رب إلينا الذين سبقوا فركضوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفاءنا كلنا وقيامتنا

على جميعنا، جزنا في النار والماء واخرجتنا إلى الراحة. أدخل إلى بيتك بالمحرقات وأوفيك النذور.

القوات ربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد. وقبل هذا كله يلقون أيديهم عليكم ويطردونكم ويسلمونكم إلى مجامع وسجون، وتقدمون أمام ملوك وولاة لأجل اسمي، فيكون لكم ذلك شهادة. فضعوا إذن في قلوبكم أن لا تهتموا من قبل بما تحتجون به، لأني أنا أعطيكم فمن وحكمة التي لا يقدر جميع معانديكم أن يقاوموها أو يناقضوها. وسوف تسلمون من الوالدين والإخوة والأقرباء والأصدقاء، ويقتلون منكم وتكونون مبغضين من الجميع لأجل اسمي، وشعرة من رؤوسكم لا تهلك. بصبركم تقتنون

0: نيته خنوم اسمين اسمه ام تويو بي واي بي واي كتاب نمن راتين دوار سوسر رزاوين ريا قنات شوس من سو توقان ريا اسمع بن بن سوديم كن نو بن نارم تو ام شوسر يا قنات شوس نيوتر مصور ام سبين تيني ما سيدين تب كن نو بن نارم تو ام شوسر يا قنات صفر اسم مرت كوس كو خسما نم نفسي يونم تو ما بنت كن نو بن ناني ورجي فس مروتين بيوتي مشيري Nem bebnam mai so e tria se je ke von tnoste mo sentione.
1: Fiel, posite, ere ni posi.
0: Ke tom ne mati so.
1: Vaidon, fannas Allah da, bede kula barabina, wala anna mukhalusna so al-Masih. Nas, azmun salak, ya muhibbil bashar. اذكر يا رب سلام كنيسة الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية
0: يا رب
1: هذه الكائنة من الأقاصي المسكونة قاسية كل الشعوب وكل القطعان بارككم السلام التي من السماوات تنزل على قلوبنا جميعا بل وسلامة هذا العمر أنعم بأنعام الرئيس والجند والرؤساء والوزراء والجموع وجيران ودخلنا وخارجنا زينهم بكل سلام يا ملك السلام أعطنا سلامك لأن كل شيء أعطيتنا اقتن لك يا الله مخلصنا لأننا لا نعرف آخر سواك اسمك القدوس هو الذي نقوله فلتحيا نفوسنا بروح قدوس ولك ونحن عبيدك موت الخطية ولا على كل شعب
0: يا رب
1: وأيضا فلنسأل الله ضاب كل أبا ربنا ولأنه مخلصنا يسوع المسيح نصب من صلاك يا محب البشر اذكر يا رب أتركنا الباب الأنبط ودروس الثاني
0: يا رب
1: حفظنا احفظه لنسينا كثير وازمنا سلام يا مكمل الرياسة الكهنوت المقدسة التي اتمنت عليها من قبل كرتك المقدسة الطوبة ويا مفصلا كلمة الحق باستقامة رعيان شعبك بترة وبر وجميع الأوساق فالأرثوذكسيين والقمامسة والقصوص والشمامسة وكل امتلاء كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية انعم عليهم وعلينا بالسلام والعفو في كل موضع وصلوات صنع عنا وكل شعبك وصلواتنا نحن أدنى أقبل إليك المسبحك المقدس الناطق اسمه راحت بخور فسير عدوهم الذين يرون والذين يرون اسحقوا مزلهم تحت رجلهم سريعا وامن فاحفظهم بسلام وعدل في كنيستك المقدسة
0: يا رب رحم
1: أيضا فنسأل الله ضابط كل أب ربنا ولأنه مخلصنا يسوع المسيح نصد من صلاك يا محب البشر اذكر يا رب اجتماعاتنا بارك
0: يا رب رحم
1: أعطى أن تكون لنا بغير مانع ولا عائق أن نصنع كمشتك المقدسة الطوبة ويا بيوت صلاة بيوت طهارة بيوت بركة انعم بها لنا رب ولعبيدك التي بعد الأبد عبدت لو ثان بالكمال اقلع من العالم الشيطان وكل قوات شجع حصانكم تحت أقدامنا سريعا الشكوك وفعل ابتلهم ولينقذف ترك فساد البدع أعدى كنيستك المقدسة يا رب مثل كل زمان ولا نزل لهم حل تعظم عرفهم ضعفهم سريعا ابتل حسادهم وسعتهم وجنونهم وشرهم ونميمتهم صون فينا يا رب اجعلهم كلهم كلا شيء وبدد مشورتهم يا الله الذي بدد مشورات أخي توفى
0: أمين يا رب رحم
1: قوم أيها الرب إلى تفرج جميع أعدائك وليه رب من قدام وجهك كم اسم قدوس أما شعبك فليكن بركة
2: إن سوفيت سوبروس خمين كري ليسون كري ليسون خن أم اسمي
0: الحقيقة نؤمن بإلهين واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض يرى ملا يرى يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجله نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء من مريم العذراء وتأنس وصلب عنا الآن بلا صبنتي تعلم كبرى وقام بيننا موات في اليوم الثالث كما قدم صعد للسماوات جلس عن يمين نبيه أيضا يأتي في مجدي يدين الأحياء والأموات دلائي سموك انقضاء نعم نوم بالروح القدس الرب المنبط من الأب نسجد له من قدو على الأب والأب من ناطق الأنبياء من نساء أيضا مقدسة جماعة رسولية نعتبر معهم ضياء

0: ब्रो सबकी सस्ती थी
1: के तुमने मा थे सो
0: عال فوق كل قوة النطق وكل فكر العقل غنى موهبك يا سيدنا لأن ما أخفيته عن الحكماء والفهماء هذا أظهرت لنا نحن الأطفال الصغار وما اشتهى الأنبياء والملوك أن يروه ولم يروه هذا أنعمت به لنا نحن الخطاة لكي نخدمه ونتطهر بواسطته عندما قمت لنا تدبير ابنك الوحيد والسر الخفي الذي لهذه الذبيحة هذه التي ليس دم الناموس حولها ولا بر الجسد أما الخروف فروحي أما السكين فنطقي غير جسمية هذه الذبيحة التي نقدمها لك
1: صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة.

0: أرسل لنا نعمة روحك القدوس واجعلنا أهلنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقونا في دينونة من موهبة غير الميتة السمائية بالمسيح يسوع ربنا.
1: بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي، قدموا على هذه الناس كيف بخوف وانصتوا لشركنا.

مستحق ومستوجب مستحق ومستوجب مستحق ومستوجب مستحق بالحقيقة وعادل أن نسبحك ونباركك ونخدمك ونسجد لك ونمجدك أيها الواحد وحده والحق.

جميع، غافر خطايانا، منقذ حياتنا من الفساد، مكللنا بالمراحم والرأفة. أنت الذي يسبحك الملائكة ويسجد لك الرؤساء الملائكة، أنت الذي يباركك الرؤساء ويصرخ نحوك الأرباب.

ألوف ألوف، قف قدامك وربوة ربوات، يقدمون لك الخدمة. أنت الذي يباركك غير المرئيين، وأنت الذي يسجد لك الظاهرون ويصنع

رب الإله الحق من الإله الحق الذي أظهر لنا نور الآب الذي أنعم علينا بمعرفة الروح القدس الحقيقية الذي أظهر لنا هذا السر العظيم الذي للحياة.

الرحيم اقبل منا نحن أيضا أصواتنا مع غير المرئيين احسبنا مع القوات السمائية ولنقل نحن أيضا مع أولئك إذ قد طرحنا عنا كل أفكار الخواطر الشريرة ونصرخ بما يصرخ بيرسله أولئك.

قدوس قدوس قدوس بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي قبلنا خلقنا وضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بغاية

أنه في محور اسم أن يسلم نفس الموت عن حياة العالم. أخذ خبزا على يدي الطارتين اللتين بالعين.

واعطيت لتلاميذك القديسين وارثتها قائلا خذوا اشربوا منها كلكم لان هذا دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثير يعطى لمغفرة الخطايا هذا

0: وننقل ساتك طهارة نفوسنا واغسلنا أرواحنا لكي نكون جسدا واحدا روحا واحدا ونجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
1: يا رب ارحم.
0: هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيح حفظها بسلامة وجميل أساقف الأرثوذكسيين الذين فيها. وأول اذكر يا رب أبانا الطوبى والمكرمة

تفرح وجه الأرض يروح أرضها وتكثر أثمارها. أعدى لزرع والحصاد ودبر حياتنا كما يليق. بارك إكليل اسألنا بصلاحك من أجل

كل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسس معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن أيضا إذ يكون الكفاف في كل شيء كل حين نزداد.

0: اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطة ثماتهم كلهم من أجر السماء.
1: صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وضحايا وتقدماتها والذين قدموا

لأن هذا يا رب هو أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البداية، بين الأطهار والسلبة والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين.

قديسا طاهرة مريم التي وضع بالحقيقة، والقديس يوحنا السابق الصابر وشهيد، والقديس فانوس رئيس الشمامسة والشهداء، وناظر الإنجيل ماركوس الرسول الطاهر والشهيد، والبطريرك القديس وريس معلم ديسقورس، والقديس أثناسوس الرسول، والقديس بطرس خاتم شارس كانوا قديس يوحنا فم الذهب، والقديس ثودوسيوس، والقديس أفيلوس، والقديس ديمتريوس، والقديس جوسيليوس، والقديس غرغوريوس الناطب الآيات، والقديس غرغوريوس الصانع عجب، والقديس غرغوريوس الأرماني، و318 مقتنع بنقى، و150 بمدينة القسطنطينية، و200 بأفسوس، نيم بن يودن ذكاوس بن شاب أنطونيوس، نيم بثمي أبا بابلي بشوم تيت أواب أبا مكارم نشيرتير ونستبروفوروس، نيم بن يوت أبا يانس بغمنس بن يوت أبا بشوي بثمي برومن تيلوس بي من ريت انت بن سوتير نغاثوس، نيم بن يوت أبا بابلي برفتم وميزيكيل بفماطي تمشوي سنيوت تيت أواب ان روميوس ماكسيموس ام دوماتسيو بسيتي مارتيروس نخلو انت شيد نيم بيغوريت او واب ابا موسى وانس كام رزبتيروس نيم بنيوت ابا دانيل بيغومينوس ام بنيوت ابا اس ازيروس ببرزبتيروس ام بنيوت ابا باخوم فاتوس روس بف ماتيتيس نيم بنيوت ابا شينوتي بيارش من ديسويسا بف ماتيتيس وابان البابا كيرلوس سادس وابان امبا براموس وفرانجيزا والقموس ميخائيل بحيرة الميزو وابونا بشوي كامل وأغنسوس أنطوني وأرشدياكون حبيب جرجس وكل مصاف قديسيك هؤلاء الذين بسؤالات مطالباتهم ارحم

لا ضابط الكل. أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونهضم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسألك أن مستحقين لشركة وتنا

أمامك، اخترت جهلاء العالم لتخزي ضعفاء العالم. اخترت بطرس هذا وكان

قائلا له: من يقول الناس إني أنا؟ صرخ قائلا: أنت هو المسيح ابن الله.

صلح الله الحال فيك، والذي أنكرك أمام الجارية اعترف بك أمام الملوك والولاة. أما بولس هذا الذي ظل طاردا زمانا طويلا، سيرته إناء مختارا يحمل اسمك القدوس، فيما هو ذاهب إلى دمشق ليقبض على المسيحيين ويعذبهم. فجأة أشرق نور من السماء حوله، وسمع صوتا من السماء يقول له: شاول شاول، لماذا تضطهدني؟ صعب عليك أن ترفس مناخس. لسان العطر هذا الذي كرز وبشر وعلم وأسس كنيستك المقدسة، وفي آخر الكل أنعمت على رسوليك بطرس وبولس بما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر. فاستشهد بطرس مصلوبا منكس الرأس، وبولس بحد السيف.

0: الذي أنعم على رسوله بتلك النعم الجزيلة، إنعم علينا نحن الخطاة بغفران خطايانا وذنوبنا وآثامنا، لكي ندعوك بدالة البنين قائلين آبانا.
1: الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا الذي للغد اعطينا اليوم، كما نغفر نحن ايضا للمذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربه، لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوه والمجد.

0: اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة، اذكر يا رب اتركنا البابا الانباط ودروس الثانية، اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها.
1: الله يصلحك المعراك نسلم بخوف الله
0: امين
1: امين.
0: يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم.
2: القدسات للقديسين مبارك رب يسوع المسيح ابن الله وقدوس الروح القدس
0: واحد
2: امين.
0: والاب القدوس، واحد والابن القدوس، واحد والروح

0: أؤمن أؤمن وأعترف إلى النفس الأخيرة أن هذا هو الجسد المحيي لازمك الوحيد. ربنا ولأنه خلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا ملكتنا كلنا ورث القديسة الطاهرة مريم واجعل واحد ملوط بار اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن امام بيلاطس البنت واسلموا عن خشوص المقدسه برت وحده عنا كلنا بالحقيقه ام لاهوت لم يفارق نسوت لحظه واحده ولا طرفه عنا خلاص غفر الخطايا حياتنا ابديه لمن يتناول منه. اؤمن اؤمن اؤمن ان هذا بالحقيقه امين.
1: آمين آمين آمين. أؤمن أؤمن أؤمن إن هذا هو بالحقيقة آمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح معكم. رتلوا بنشيد الليل ويام، صلوا من أجل التناول باستحقاق من أجل هذه الأسرار المقدسة الطاهرة. يا رب ارحم.
2: دوكساتي كيرية دوكسا
0: أختي تسامحوني لأتقدم للتناول كون مسيح أرثوذكسي وكون بيعترف لأب اعترافه اللي بقى لمدة ما اعترفش خلال هذا الصوم قبل ما يخلص الصوم يكون اعترف يتناول النهاردة ويقدم توبة قدام ربنا وتعهد ان هو خلال قبل ما يخلص الصوم يكون اعترف. اللي مش صايم صوم الرسل، اللي مش صايم صوم حتى النهارده يصوم من اول النهارده، اللي مش صايم صوم الرسل يصوم من اول النهارده ويتناول وروح يعترف. بعد كده اللي عنده مشكله واخد حل من الاب اعترافه ماشي، مش واخد حل من الاب اعترافه مش هينفع يتناول يفضل يفضل فاطر. احنا بنصوم من اجل الغلاء والحروب والمشاكل والامراض من أجل العالم كله، فالعالم محتاجين صلاة وصوم، فلازم نرجع لربنا ونقدم له توبة ونصوم. أختي سامحوني.

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

لقد اعتلى بجناحي الروح سماءك فتنبع عنك. رآك ملكة عن يمين الآب وعرفك عروسا مزينة، فذاب منه اللحن نهرا صافيا يحمل هدية الآب وبركة الابن وشهادة الروح لكل الأجيال.

بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. يا ربنا الهنا الصالح يسوع، يا من يا ربي من اجل محبتك ارتفعت على الصليب وقبلت يا ربي انك تقول انا هو الرجل الذي راى مذله تحت قضيب سخطه. قبلت يا ربي تاخذ الذل لكي تعطينا الكرامة، وقبلت يا ربي أن تحمل خطايانا وضعفاتنا وسقطاتنا، وتقبل يا ربي كل شيء.

لكي تبدد كل ظلمة، لكي تفتح وتكسر يا ربي كل متاريس الهاوية، ولكي تخرج بأولادك يا ربي من وسط الظلمة إلى النور. مهما ربي مهما قدمنا من تسبيح وشكر، ماذا نرد ليك من أجل كثرة إحساناتك علينا؟ نشكرك يا ربي لأنك مشغول بينا طول النهار، نشكرك يا ربي لأنك دبرت خلاصنا على مدى القرون الطويلة ولازلت مشغول بخلاصنا، وكأن يا ربي لا يشغلك شيء في السماء غيرنا. نشكرك يا ربي لأنك ناقش أسمائنا في كفك مشغول بينا، رغم أن احنا في مرات كتير نعطيك القفا للوجه، ومرات كتير بنستثقل الخطية الوصية بتاعتك، ومرات كتير يا ربي بنقبل ندخل تحت مزلة وعبودية إبليس ونشتهي يا ربي شهوات العالم أكثر من خيرات اللي عددتها لينا في الأبدية. لتكن الآن بداية حياة جديدة لكل واحد وكل واحدة فينا، ولتذكر الكنيسة في أوجعها وفي آلامها وفي ضعفاتها، ولتعطيها نقاوة وطهارة وعفة وقداسة. لتذكر يا ربي كل كاهن، ولتذكر كل إنسان في الشعب، لتذكر كل خادم، ولتذكر كل مخدوم، لتذكر يا ربي الأطفال، ولتذكر أيضا الشيوخ، من يتبرر قدامك ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. مين يا ربي يتبرر أمامك إذا حكمت؟ لكن يا ربي مراحمك تشفع فينا، وأبواب الرجاء مفتوحة قدامنا، وأحضانك تنتظرنا. مشغول يا ربي بأبديتنا، نشكرك، نشكرك لأنك تعطينا يا ربي دايما الرجاء، وتفتح لنا أبواب السماء، وتنادينا على الدوام لكي نأتي إليك. يا ربي أنت تعلم ضعفاتنا في الجسد، وتعلم أيضا ضعفاتنا في الداخل. انزع كل ضعف، ليكن روحك القدوس هو القائد لكل واحد فينا، وليكن هو القائد للكنيسة كلها. اذكر أبونا البطرك، أعطيه نعمة وبركة ومشورة وحكمة في كل تصرف، ولتعطيه صحة لجسده، ولتعطيه يا ربي أيضا أن يعمل عملك بروح القوة. اذكر أبانا المطرنة والأسقفة والكهنة والخدام والخادمات والشعب، أعطي الكل يا ربي أن يسلك بروحك الناري، أعطينا كلنا أن نعيش مقدسين ليك، أعطينا كلنا يا ربي أن نهتم كيف نعيش حسب وصاياك، أعطينا أن نتمتع بغنى نعمتك الفائقة اللي لا تستطيع كل قوى الظلمة أن تقف أمامها. اذكرنا في هذه الأيام يا ربي في هذا الصوم المقدس، اذكر كل نفس تيها، اذكر كل نفس بعيدة، اذكر كل قلب ربي مال عنك، رد الكل إليك، شوق الكل لخلاصك، اقرأ على قلب كل باب قلب كل إنسان، ادخل يا ربي إلى قلوبنا، ادخل إلى قلوب البشرية كلها. اذكر يا ربي كل الذين سألونا وأمرونا وطلبوا منا أن نذكرهم، الذين في فكرنا والذين أيضا ليسوا في فكرنا. اذكر أيضا الذين ليس لهم من يسأل عنهم ولا من يذكرهم، اذكر النفوس التايهة والبعيدة، اذكر الذين أنكروا الإيمان ردهم إليك، اذكر المشتاقين أيضا يا ربي أن يأتوا إليك. افتح الأبواب قدام كل نفس بشرية في العالم، اذكر وحدة الكنيسة في العالم كله، أعطي الكل أن يكون العروس الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية التي بلا لوم ولا عيب، الحامل ربي برك وقدستك. اذكر هذه الكنيسة، اذكر كل خدمة صغيرة كبيرة، اذكر كل عمل خفي وظاهر، استخدم كل كلمة، استخدم كل تصرف، ليكن كل شيء مقدسا فيك، ولتعمل أنت فينا ربي بلا انقطاع.

0: إلهنا الحبيب يسوع، من أجل محبتك يا ربي لتقدس قلوبنا وأفكارنا ومشاعرنا وأحاسيسنا، حتى أحلام يقظتنا بل وحتى أحلامنا بالليل، لكي نكون دائما سهرانين مستيقظين، نقول لك من كل قلبنا أنا نائمة وقلبي مستيقظ. احسبنا مع قديسيك واعطنا نصيب مع الطغمات السمائية، بتشوقنا كل يوم نطلع من هذا العالم مش مربوطين بشيء من العالم، وإذا وجدت يا رب رباطات أنت تقصقصها وتدينا نطير كما إلى السماء ونوجد في أحضانك على الدوام. باركنا، بارك كل إنسان، اذكر كل مشكلة، اذكر كل إنسان متضايق، اذكر كل إنسان مريض، اذكر كل إنسان مسجون، اذكر المؤمنين وغير المؤمنين، اذكر يا ربي كل إنسان، لأنك أنت أب كل البشرية مشتاق إلى كل واحد، من أجل بركة أم النور الطاهرة مريم، بركة هذا الصوم المقدس، بركة سادة الرسل، بركة الأنبياء، بركة الشهداء، بركة يا ربي كل الذين أرضوك من ذو البدء إلى نهاية الدهور، بركة حبيبنا ماري جرجس ملاك هذا الموضع. اسمح لنا أن نديك بشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا لسي الغد، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، أنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين.
1: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: سؤال: هل يوجد صيام انقطاع في هذا الصوم صوم الرسل؟ كل صيام في الكنيسة كلها لازم يكون فيه انقطاع. كلمة صوم يعني انقطاع عن الطعام، مش بس أكل نباتي، انقطاع عن الطعام فترة من الوقت يعقبها أكل خالي من الدسم الحيوان، لكن لابد من الانقطاع لازم. اللي ما بينقطعش عن الطعام يبقى مجرد نباتي لكن مش صايم. فالشخص لابد يمتنع عن الأكل فترة معينة من الزمن، يعني ما يقومش من النوم يفطر، يمتنع عن الأكل شوية. في واحد بيمتنع عن الظهر لحد الظهر الساعة 12، في واحد بيخليها للساعة 1، للساعة 2، للساعة 3، يمد فيها يزود فيها على حسب توجيه أب اعترافه أو على حسب تعوده في السنوات الماضية، لكن لابد من فترة انقطاع. وفترة الانقطاع دي أنا كنت دايما أقترح أن الواحد يوصل للجوع. يوصل إيه؟ للجوع، لأن لما الواحد بينقطع الطعام وما بيجوع شيء مش حاسس أنه صام، لكن أول ما يجوع ويشتهي يأكل ويضغط على نفسه شوية يبتدي الصوم ياخد عدله، لأنه يبقى محتاج يأكل وبيقول لا مش واكل، وينفذ كلمة لا، بتقوى إرادته وبيرتفع عن مستوى المادة وعن مستوى الجسد. قيل عن السيد المسيح إنه جاع أخيرا، وقيل عن بطرس الرسول في صومه إنه جاع واشتهى أن يأكل. المسيح قيل جاع بس، لكن بطرس جاع واشتهى ان يأكل. فممكن انك تجوع وتشتهي ان تأكل وترفض ان تأكل وتضغط على نفسك وتستفيد قوة ارادة وضبط نفس، وتستخدم ضبط النفس ده في حاجات تانية.

بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. إلهنا الحبيب يسوع، نقدم لك يا ربي مع كل نسمة من نسمات حياتنا ذبيحة الشكر لأجل عطية روحك القدوس الناري اللي وهبته للكنيسة. قدمت لنا أثمن من كل شيء، واهب العطايا نفسه، روحك يسكن في داخلنا ويقيم فينا ويجعل منا هياكل مقدسة ليك. يجعلنا يا ربي سفراء ليك على الأرض، يقيمنا من التراب لكي نعيش على مستوى ملائكي. يفتح لنا أبواب السماء لكي ننطلق يا ربي ونرى الأمجاد المعدة لينا، فتفرح نفوسنا وسط ضيقات العالم ومتعبه وألامه. نشكرك يا سيدي يسوع من أجل يا ربي وعدك الصادق والأمين، إن الروح الذي أرسلته من عند الآب هو يعلمنا كل شيء ويشهد ليك ويأخذ مما ليك ويعطينا. بالحقيقة يا ربي بندوب قدام الحب بتاعك من أجل عملك أنت أيها الابن الوحيد الجنس مع أبيك الصالح وروحك القدوس. روحك القدوس يا ربي الوحيد اللي يقدر يحملنا إلى حضن أبيك ويكشف لنا عن سر الحب الفائق اللي في الداخل، ويعطينا رجاء صادق في الإيمان في الأمجاد المعدة لينا، ويجعلنا يا ربي في هذا العالم أبناء لله، لنا معزتنا الخاصة، لنا روح القوة، نتحدى رب الشر والخطية بيك وبروحك القدوس، ولا نخاف من ظلمة العالم ولا من ضيقاته ولا من أفراحه ولا من مغرياته ولا يا ربي من مكائد الناس ولا من الضيقات، لكن روحك يحملنا يوما فيوم لكي نعيش يا ربي في الأحضان الإلهية، نرى مع معلمنا بولس ما لم تر عين، ما لم تسمع به أذن، ما لم يخطر على قلب بشر. هذا ما أعددته يا ربي لأولادك المحبوبين لديك. نشكرك يا ربنا يسوع المسيح من أجل هذه العطية الجميلة، أنك أرسلت لنا المعلم الإلهي الفائق اللي يستطيع أن يقودنا في وسط ظلمات هذا العالم، وسط متاعب العالم، وسط أحداث العالم المؤلمة كل يوم على مستوى البشرية كلها. يا ربي روحك فليعمل فينا ويثبتنا فيك ويشكلنا دائما لكي نحمل صورتك في داخلنا، ونحسب بالحقيقة العروس المقدسة التي تنتظر يوم عرسها بفرح مجيد على السحاب لكي تنطلق يا ربي في موكب أبدي. نشكرك أيها الابن الوحيد لأن أجل عطية روحك اللي أقام ويقيم من كل نفس بشرية مقدسة مؤمنة هيكلا مقدسا ليك. ماذا نرد ليك يا ربي من أجل أحسناتك؟ اذكرنا في هذا الصوم المقدس كما كنت تعمل في كل التلاميذ والرسل، وأخرجت منهم كارزين يشهدون للحق يعملون بروحك الناري لكي يقتنسوا كل نفس لمعرفة الحق، لكي يتمتع الكل بالأمجاد الأبدية. ليعمل روحك يا ربي في الكنيسة، اذكر الكنيسة على مستوى العالم كله، اجعلها الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية التي بلا لوم وبلا عيب، القادرة يا ربي أن تتحدى كل قوات الظلمة اللي لن تستطيع قوة أن تهزها من الداخل، لأن أبواب الجحيم لن تقوى عليها، لأنك أنت ربي في وسطها فلن تتزعزع. اذكر الكنيسة، انزع كل ضعف فيها، انزع كل خطأ فيها، أعطيها يا ربي روح القوة، أعطيها ربي روح النصرة، أعطيها ربي روح القداسة، أعطيها ربي أنها تلبس برك الإلهي، أعطيها أن تكون صلواتها وطلباتها وعبادتها على مستوى العالم كما على مستوى كل إنسان مقبولة ومرضية قدام الآب. يا ربنا الصالح يسوع، ماذا نطلب إليك يا رب؟ أذكر المرضى، أذكر المتوجعين والمتألمين والمتضايقين والمضطهدين والمزلين،
أعطي الكل يا ربي من عمل روحك لكي يعيش الكل، أنت هو طبيب النفوس والأجساد. يا من تهتم يا ربي بكل أمورنا الصغيرة والكبيرة، حتى الأمور التي تبدو تافهة، أنت يا ربي تعمل في كل الأمور لحساب ملكوتك. أذكر هذه الكنيسة، أذكر أباء الكهنة، أذكر الخدام، أذكر الخادمات، أذكر كل اجتماع، أذكر كل كلمة، أذكر كل شاب، أذكر كل طفل، أذكر اللي بيمتحنوا، أذكر اللي مش لاقيين شغل، أذكر اللي ليهم احتياجات خاصة اللي يخجلوا يطلبوها من أي إنسان، لكن أنت تعرف احتياج كل إنسان، تعطي يا ربي بسخاء ولا تعير. أذكر احتياجاتنا الروحية والنفسية والاجتماعية، واحتياجاتنا حتى المادية والصغيرة والكبيرة. ابسط يديك على الكل بالفرح والتهليل. أذكر هذه الكنيسة، أعطيها يا ربي أن تعيش في طريقك، ليس حسب فكرنا البشري ولا تخطيطاتنا البشرية، لكن حسب فكرك الإلهي المقدس. أعطينا يا ربي نحن حسب وصيتك لا ننحرف يمينا ولا يسارا، بل نعيش بروح الحق لكي نعيش كما يرضي صلاحك. يا ربي لنا طلبة من أجل كل إنسان، من أجل الأحياء والراقدين، نيح نفوس الراقدين واسند قلوب الموجودين، وأذكر أيضا الأجيال المقبلة. قدس الكل ليك لكي يحمل الكل روحك القدوس الناري. أذكر يا ربي كل عمل، أذكر كل خدمة، أذكر كل كلمة، أذكر كل كتاب، أذكر كل سيدي، أذكر يا ربي كل أمورنا، كل جلسة، كل افتقاد، كل مكالمة تليفون، لتكن أنت القائد لينا في كل تصرف، أنت لتضبط أفكارنا وتقدسها، أنت يا ربي لتمسك لساننا وتقدسه، أنت يا ربي اللي تقدس عواطفنا وأحاسيسنا ومشاعرنا وأحلام يقظتنا وأحلامنا بالليل، وليكن كل ما فينا مقدسا ليك من أجل محبتك التي أحببتنا وتحبنا بها إلى الأبد، من أجل بركة أم النور الطاهرة مريم، من أجل سادة الرسل والتلاميذ، من أجل الأنبياء، من أجل كل الذين أرضوك. اقبلنا إليك يا ربي حينما نصرخ قائلين بشكر، يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد، آمين.

أيتها العذراء الحبيبة، القلب الذي يحمل نبض الحب، والبستان الذي يحوي زهرة الإنجيل، واللؤلؤة الغالية في سماء المجد، أحشاؤك كنز يحمل حنان القداسة ودفء النور، سلام المعاناة ومجد الآلام. إليك، إليك نقدم هذه التسبيح، فيا ليتها تذوب في نغمات قيثارة داود، لتشارك نغمات الملائكة بتوافقات السلام وسيمفونية الحياة.

كنت سهران على حياتي الروحية باستمرار فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي. فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح. لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي

0: إلهنا الصالح يسوع، في هذا الصوم المبارك ومع عطية روحك القدوس في عيد العنصرة، نطلب إليك يا ربي من أجل أمر واحد، من أجل الكنيسة، من أجل الكنيسة التي في قلب كل إنسان، ومن أجل الكنيسة التي في كل بيت، ومن أجل الكنيسة التي في كل منطقة، ومن أجل الكنيسة التي في العالم كله، ومن أجل الكنيسة رب الممتدة من آدم إلى آخر الدهور. مع كل يوم بيعدي في حياتنا قلبنا بيلتهب بالحب، وبنصرخ من أعماقنا ونقول لك نعم تعال سريعا أيها الرب يسوع. تعال يا ربي لأنك اللي قدمته مش قليل، قدمت حياتك فدية من أجل خلاص العالم كله، وأرسلت لنا روحك القدوس الناري، ولم تأتمن الكنيسة في يد إنسان ولا ملاك ولا رئيس ملائكة ولا شاروب ولا كروب، ولكن أتمنتها ربي في يد روحك القدوس الناري يأخذ مما ليك ويخبرنا، يعلمنا الحق كله، يرشدنا ويشهد يا ربي ليك وللآب أيضا. نطلب إليك في هذه الليلة يا ربي أن تقبل هذه الصلوات من أجل كل نفس تايهة، من أجل كل نفس بعيدة، تذكر تنهدات كل قلب من أجل أولادنا وبناتنا، من أجل الكبار ومن أجل الصغيرين، من أجل المشاكل العائلية ومن أجل المتاعب النفسية، من أجل ربي الأمور الظاهرة ومن أجل الأمور المخفية أيضا. اقبل هذه الصلاة يا ربي لكي يعمل روحك القدوس في داخل الكنيسة يقودها إلى الحق. بنقف محتارين وبنقف يا ربي خايفين، لأن مش عارفين يا ربي، مش عارفين لألا ننحرف يمينا أو يسارا. ليكن روحك القدوس هو القائد لينا، فنسلك يا ربي في الطريق، نسلك فيك أيها الطريق الحقيقي. اذكر يا ربي كل كلمة مكتوبة، كل كلمة مقولة، اذكر كل خدمة، كل افتقاد، كل زيارة، كل اجتماع، اذكر كل صلاة خفية، كل صلاة ظاهرة. اذكر يا ربي ولادك في كل مكان. نفسنا يا ربي لا يهلك إنسان في العالم كله، نفسنا يشوف كل إنسان حتى المقاومين لينا، حتى الذين يضطهدوننا ظاهرا أو خفية، يشوفوك ويتمتعوا بيك ويحبوك ويتعرفوا عليك ويشعروا بأحضانك الإلهية ويشتاقوا للأمجاد السماوية، ويلتهب قلبهم وقلوب الكل بيك. يا ربي لسنا نتبرر أمامك، ليس لينا من يبررنا قدامك، إن حاكمت من يتبرر قدامك أيها القدوس، لكن نحن غير مستحقين للصلاة من أجل إخوتنا ومن أجل أولادنا ومن أجل الكنيسة، إنما بنختفي فيك أيها البر الحقيقي لكي تعمل أنت ربي لأجل خلاص العالم كله. يا ربي أعطينا قلب أرمية اللي كان بيبكي ليلا ونهارا من أجل ثكلة بنت شعبه، اللي كانت أحشاؤه تئن وقلبه بيوجعه من أجل كل نفس تعبانة، اللي كان يا ربي في وسط المر أيضا يئن مع أنات كل إنسان، حتى المقاومين لي، حتى الذين اضطهدوه، لأنه يشتاق يا ربي أن يراك متجليا في كل قلب. يا ربي إن كان حسقيال بمرارة رأى مجدك يفارق هيكل أورشليم ويطير، نحن أيضا يا ربي نرى نفوس كثيرة بتضيع في وسط العالم، ونرى يا ربي ضعفات كثيرة في وسط البشرية، ومش نفسنا مجدك لا يفارق كل قلب، ولا تنزحه منا ولا تنزحه من كنيستك، لكن ليكن مجدك يا ربي معلنا في كل مكان. وعدتنا وعد وعودك صادقة وأمينة إنك تسكب بهاءك علينا فنصلح لمملكة ونحسب يا ربي بالحق ملوك وكهنة لله أبيك. خطايانا ونجاسات قلبنا وضعفاتنا وإهمالنا وتكاسلنا وأفكارنا الغير مقبولة، كل هذا يا ربي نرميه عند قدميك، لأنك باسط يديك غافر الخطية منقذ النفوس من الفساد. ملناش طلبة مادية ولا شهوة قلبنا يا ربي إن احنا نشوف مناظر، حتى مباني الكنيسة حتى مشاريع الكنيسة مش هنسأل فيها، لكن يا ربي يفرحنا إن نشوف كل واحد هيكل مقدس ليك وروحك ساكنا فيه. يفرحنا يا ربي إنك تضم كل يوم إلى كنيستك الذين يتمتعون بالخلاص الحقيقي، ولتشرق عليهم بنور وجهك، ولتأخذهم في حضنك وترتفع بيهم إلى أحضان الآب، وتديهم يا ربي أكثر مما نسأل وفوق ما نطلب، لأنك غني في العطاء، لأنك مشتاق أن تقيم هيكلك في كل نفس، لأنك تعد لنا مكانا، ومتى أعددت المكان تأتي لكي تأخذ الكل إليك لكي يتمتع الكل بالأمجاد السماوية. ماذا نطلب إليك يا ربي إلا أنك تقدس الأرض كلها، تحول البشر إلى ملائكة والأرض إلى سماء، تقبل كل خدمة صغيرة وكبيرة، تقدس كل كلمة تخرج من أفواه البشرية لكي لا يوجد بيننا إنسان مخادع ولا كاذب ولا إنسان صنع شر، ولكن يكون الكل متبررين في دمك المسفوك على الصليب. يا ربي نطلب إليك من أجل خدمة مدارس الأحد، من أجل كل طفل، من أجل كل صبي، من أجل كل شاب، نطلب إليك من أجل اجتماع الشبان، نطلب إليك من أجل خدمة الكبار والصغيرين، نطلب إليك لكي تكون حاضرا في قلب كل إنسان في داخل الكنيسة وفي خارج الكنيسة. فرح قلبنا بيك لتكن يا ربي أيامنا كلها كعيد لا ينقطع، نصعد باستمرار ويصعدنا روحك القدوس إلى أورشليم العليا بالفرح والتسبيح الذي لا ينقطع. يا ربي أخطينا أخطينا أخطينا في حقك وليس لنا عذر، وأهملنا وتراخينا وأفسدنا نفوسنا وصنعنا أمور كثيرة متعبة، لتكن الآن بداية حياة جديدة في كل واحد وكل واحدة فينا، لتذكر الحاضرين والغائبين، لتذكر كل عمل لحساب ملكوتك، لتعطينا كلنا يا ربي إنك تنقينا بحسب فكرك الإلهي. يا ربي دخل العالم إلى الكنيسة، دخل روح العالم إلى قلوبنا، لتدخل أنت بروحك القدوس في داخل الكنيسة تقدسها وتطهرها وتنقيها وتنظفها من كل فساد ومن كل ضعف، وتعطي لكل روح الطهارة والعفة والنقاوة، تعطينا روح الحكمة، تعطينا روح المشورة، تعطينا أن نعيش بروح السماء لا يا ربي بروح العالم وروح الأرض، من أجل حبك يا ربي اللي أنزلك حتى إلى هذا العالم ودخل بيك إلى الصليب، وقبلت يا ربي إنك تدفن مع الأموات. أقم نفوسنا الساقطة، أقم كل نفس تايهة، أعطي الكل أن يختبر بهجة القيامة وشركة القديسين والتسبيح مع السمائيين، لتعطي الجميع البصيرة الصادقة الحية لكي يرى الكل ملكوتك معلنا في داخله، من أجل محبتك يا ربي، من أجل حنانك، من أجل يا ربي اهتمامك بخلاصنا، اقبلنا إليك، كمل أيام غربتنا بسلام، شوقنا كلنا للأبدية، افتح عيوننا لكي نرى السماء ليست ببعيد عنا، لكنها في داخلنا من أجل بركة أم النور الطاهرة مريم، بركة ملاك هذا الموضع حبيبنا ماري جرجس، بركة سادة الرسل، من أجل صلوات جميع الأنبياء والأتقياء، من أجل الذين نعرفهم والذين لا نعرفهم، الذين يشفعون ويصلون ويطلبون ويصرخون من أجلنا. اقبلنا إليك حينما نصرخ قائلين بشكر: يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد، أعطينا اليوم، ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين.
1: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.

قلبي يا أمي رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام توصف السماء القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام بأروع فرحة تحكيها الأيام.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: واحد يقول هل ذكر صوم الرسل في الدسقلية؟ طبعا ذكر. وهل صحيح أنه تقرر في القرن الثاني عشر؟ أهداف تخريف بقى. شوف، تقرر صوم الرسل في الإنجيل. السيد المسيح لما لاموه أو عاتبوه على أن تلاميذه لا يصومون، قال لهم لا يستطيع بنو العرس أن يصوموا ما دام العريس معهم، ولكن حينما يرفع عنهم العريس حينئذ يصومون. فأول ما رفع عنهم العريس صاموا. فصوم الرسل هو أقدم صيام موجود، وصاموه من بعد صعود السيد المسيح، بس مش مباشرة باليوم، يعني بعد حلول الروح القدس. فما فيش حد يلخبط عقلكم كلام ملهوش لازمه.

0: بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. ما سنقدم ليك يا ربي إلا ذبيحة الشكر والحمد لأنك اخترتنا من وسط هذا العالم لكي نكون أولاد وبنات ليك. نشكرك لأنك أعطيتنا روحك القدوس الناري وهبتنا يا ربي مع رسلك أن نتمتع بالميلاد الجديد، ليس يا ربي حسب الجسد ولا من مشيئة رجل، ولكن يا ربي من عندك. حسبتنا أولاد لله بعد ما كنا يا ربي بإرادتنا رمينا نفسنا للبنوة لإبليس. نشكرك لأنك حملتنا وقدمتنا يا ربي لكي نكون أولاد لنا حق الميراث الأبدي. نشكرك يا ربي لأن روحك الناري يرفع قلبنا من الأمور المادية للأمور السماوية وينزع عنا كل رذيلة، ليس من أجل بر فينا ولكن من أجل حبك لأنزلك حتى الصليب، وتعطينا ربي بروحك القدوس شركة الطبيعة الإلهية، ونحسب ربي مؤهلين في استحقاقات دمك أن نتمتع بسمات فائقة عجيبة. الآن نقف أمامك يا ربي ليس من أجل نفوسنا فقط ولكن من أجل العالم كله، من أجل المؤمنين وغير المؤمنين، من أجل الكويسين ومن أجل الوحشين، من أجل يا رب الذين في فكرنا والذين ليسوا في فكرنا. نطلب إليك طلبة خاصة من أجل الخدمة في العالم كله، نطلب إليك من أجل يا ربي بنيان كل نفس، أعطي للكل أن يتمتع بيك. نفوس كثيرة ربي تايها، وعدو الخير ربي لن يتوقف عن أن يلقي بالمصايد والشباك لكي يصطاد كل نفس، الصغير والكبير والكهنوت والعلمانيين واللي داخل الكنيسة واللي خارج الكنيسة. لن يكف ربي عن أن يعمل ولن ييأس مطلقا عن أن يأخذ كل نفس لكي يتبناها من جديد، ولكن لنا رجاء فيك لأن خطتك لن تخيب مطلقا، وصليبك ربي لن يمكن إلا أن يرفع القلوب إليك، وكلمتك ربي لن ترجع فارغة. أعطينا كلمتك لا كلمة بشرية، ولا يا ربي أن نعمل بفكر إنساني ولكن حسب فكرك الإلهي. يا ربي طلبة خاصة من أجل كل إنسان لكي تقدس فمه، لكي تكون كلماتنا مقدسة للبنيان، لكي تقدس أفكارنا، لكي يكون عقولنا كلها سماء جديدة تسكن أنت فيها، لكي تهبنا يا ربي أن نكون في حضن أبيك، لكي نوجد يا ربي حاملين روحك القدوس باستمرار. إن كان عدو الخير منذ بدء الخليق من سقوط آدم يا رب لن يكف أن يستخدم كل يوم وسيلة جديدة، النهاردة ربي بيرمي بكل الوسائل لكي يحطم البشرية كلها، ولكن أنت أعظم من كل قوى إبليس، وأنت أقوى، ونورك أفضل يا ربي من الظلمة، وإمكانياتك يا ربي سماوية تحطم كل إمكانيات شيطانية. أعطينا روح القوة وأعطينا روح الفهم والحكمة والمشورة، مش عايزين نستخدم طرق العالم، ومش عايزين نعيش يا ربي بفكر البشر، ومش عايزين يا ربي يكون لنا المشاعر البشرية التعبانة، لكن كأولاد ليك نحمل فكرك الإلهي، نتمتع بروح القوة ونتحدى الظلمة ونتحدى الخطية ونتحدى إبليس، نرتبط بيك أيها المخلص محب كل البشرية، لأنك يا ربي قوتي وتسبيحتي هو الرب وقد صار لي خلاصا. أستطيع كل شيء فيك أيها المسيح إلهي، أستطيع يا ربي أن أرى ثمار الروح في كل نفس. اذكر كل نفس يا ربي أغرتها الخطية، اذكر كل نفس انحرفت عن الحق، اذكر كل نفس تاهت عن طريقك يا رب. رد الكل إليك الذين نعرفهم والذين لا نعرفهم. اذكر الخدمة في هذه الكنيسة، اذكر كل كاهن، اذكر كل خادم، اذكر كل خادمة، اذكر كل فصل مدارس أحد، اذكر اجتماع الشبان، اذكر اجتماع الشبات. اذكر أيضا يا ربي الخدمات الظاهرة والخفية، واعطي الكل أن يعمل بروحك وليس بفكر العالم. طلبة خاصة أيضا من أجل المشروع اللي في ذهننا، مشروع المدرسة اللي من عندك يثبت. اسمح يا ربي إن كان هذا العمل من عندك أن يحمل روحك القدوس وأن يكون سبب بركة لكثيرين، وأن يكون يا ربي سبب لبنيان نفوس كثيرة. أعطينا روح القوة لكي لا نعمل يا ربي لمجرد مظاهر خارجية، ولكن يا ربي من أجل بنيان الكنيسة. باركنا، قدسنا، هيئنا لكل عمل صالح، فرح قلبنا بيك، كن قائد لينا في كل كلمة، في كل مشوار، في كل تصرف، في كل مكلمة، حتى في أكلنا وشربنا نأكل ونشرب لمجد الله. ارفع قلوبنا للسماء، دبر كل الأمور بإيديك. اذكر أيضا حتى مباني الكنيسة، أعطيها يا ربي أن لا تكون للمظهر، ولكن يا ربي لعمل اسمك القدوس. كن يا ربي مرافق لينا في الأعمال حتى المادية، حتى الأمور التافهة، لكي تحمل روحك باستمرار. بركة أم النور، بركة ماري مرقس، ماري جرجس، ماري مينا، بركة عيد البنتقستي وحلول روحك القدوس على الكنيسة، بركة هذا الصوم المقدس، صوم الرسل. كن معنا واعطينا يا ربي أن نسلك بروح رسولية حقة، واسمح لنا في حبك أن نديك بشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد، أعطينا اليوم ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.
1: واحد بيقول: لماذا التلاميذ صاموا صوم الرسل؟ طبعا تنفيذا لقول السيد المسيح عنهم: لا يستطيع بنو العرس أن يصوموا ما دام العريس معهم، ولكن حينما يرفع عنهم العريس حينئذ يصومون. دي واحدة.
2: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.

0: سؤال: هل يوجد صيام انقطاعي في هذا الصوم صوم الرسل؟ كل صيام في الكنيسة كلها لازم يكون فيه انقطاع. كلمة صوم يعني انقطاع عن الطعام، مش بس أكل نباتي، انقطاع عن الطعام فترة من الوقت يعقبها أكل خالي من الدسم الحيوان، لكن لابد من الانقطاع لازم. اللي ما بينقطعش عن الطعام يبقى مجرد نباتي لكن مش صايم. فالشخص لابد يمتنع عن الأكل فترة معينة من الزمن، يعني ما يقومش من النوم يفطر، يمتنع عن الأكل شوية. في واحد بيمتنع عن الظهر لحد الظهر الساعة 12، في واحد بيخليها للساعة 1، للساعة 2، للساعة 3، يمد فيها يزود فيها على حسب توجيه أب اعترافه أو على حسب تعوده في السنوات الماضية، لكن لابد من فترة انقطاع. وفترة الانقطاع دي أنا كنت دايما أقترح أن الواحد يوصل للجوع. يوصل إيه؟ للجوع. لأن لما الواحد بينقطع الطعام وما بيجوعش مش حاسس أنه صام، لكن أول ما يجوع ويشتهي ياكل ويضغط على نفسه شوية يبتدي الصوم ياخد عدله، لأنه يبقى محتاج ياكل وبيقول لا مش واكل، وينفذ كلمة لا، بتقوى إرادته وبيرتفع عن مستوى المادة وعن مستوى الجسد. قيل عن السيد المسيح إنه جاع أخيرا، وقيل عن بطرس الرسول في صومه إنه جاع واشتهى أن يأكل. المسيح قيل جاع بس، لكن بطرس جاع واشتهى أن يأكل. فممكن إنك تجوع وتشتهي أن تأكل وترفض أن تأكل وتضغط على نفسك وتستفيد قوة إرادة وضبط نفس، وتستخدم ضبط النفس ده في حاجات تانية.
1: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.

0: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
1: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
0: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
2: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

0: بسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. إلهنا الحبيب يسوع، نقدم لك يا ربي مع كل نسمة من نسمات حياتنا ذبيحة الشكر لأجل عطية روحك القدوس الناري اللي وهبته للكنيسة. قدمت لنا أسمن من كل شيء، واهب العطايا نفسه، روحك يسكن في داخلنا ويقيم فينا ويجعل منا هياكل مقدسة ليك. يجعلنا يا ربي سفراء ليك على الأرض، يقيمنا من التراب لكي نعيش على مستوى ملائكي. يفتح لنا أبواب السماء لكي ننطلق يا ربي ونرى الأمجاد المعدة لينا، فتفرح نفوسنا وسط ضيقات العالم ومتعبه وألامه. نشكرك يا سيدي يسوع من أجل يا ربي وعدك الصادق والأمين، إن الروح الذي أرسلته من عند الآب هو يعلمنا كل شيء ويشهد ليك ويأخذ مما ليك ويعطينا. بالحقيقة يا ربي بندوب قدام الحب بتاعك من أجل عملك أنت أيها الابن الوحيد الجنس مع أبيك الصالح وروحك القدوس. روحك القدوس يا ربي الوحيد اللي يقدر يحملنا إلى حضن أبيك ويكشف لنا عن سر الحب الفائق اللي في الداخل، ويعطينا رجاء صادق في الإيمان في الأمجاد المعدة لينا، ويجعلنا يا ربي في هذا العالم أبناء لله، لنا معزتنا الخاصة، لنا روح القوة، نتحدى رب الشر والخطية بيك وبروحك القدوس، ولا نخاف من ظلمة العالم ولا من ضيقاته ولا من أفراحه ولا من مغرياته ولا يا ربي من مكائد الناس ولا من الضيقات، لكن روحك يحملنا يوما فيوم لكي نعيش يا ربي في الأحضان الإلهية، نرى مع معلمنا بولس ما لم ترى عين، ما لم تسمع به أذن، ما لم يخطر على قلب بشر. هذا ما أعددته يا ربي لأولادك المحبوبين لديك. نشكرك يا ربنا يسوع المسيح من أجل هذه العطية الجميلة، أنك أرسلت لنا المعلم الإلهي الفائق اللي يستطيع أن يقودنا في وسط ظلمات هذا العالم، وسط متاعب العالم، وسط أحداث العالم المؤلمة كل يوم على مستوى البشرية كلها. يا ربي روحك فليعمل فينا ويثبتنا فيك ويشكلنا دائما لكي نحمل صورتك في داخلنا، ونحسب بالحقيقة العروس المقدسة التي تنتظر يوم عرسها بفرح مجيد على السحاب لكي تنطلق يا ربي في موكب أبدي. نشكرك أيها الابن الوحيد لأن أجل عطية روحك اللي أقام ويقيم من كل نفس بشرية مقدسة مؤمنة هيكلا مقدسا ليك. ماذا نرد ليك يا ربي من أجل أحسناتك؟ اذكرنا في هذا الصوم المقدس كما كنت تعمل في كل التلاميذ والرسل، وأخرجت منهم كارزين يشهدون للحق يعملون بروحك الناري لكي يقتنس كل نفس لمعرفة الحق، لكي يتمتع الكل بالأمجاد الأبدية. ليعمل روحك يا ربي في الكنيسة، اذكر الكنيسة على مستوى العالم كله، اجعلها الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية التي بلا لوم وبلا عيب، القادرة ربي أن تتحدى كل قوات الظلمة اللي لن تستطيع قوة أن تهزها من الداخل، لأن أبواب الجحيم لن تقوى عليها، لأنك أنت ربي في وسطها فلن تتزعزع. أذكر الكنيسة، انزع كل ضعف فيها، انزع كل خطأ فيها، أعطيها يا ربي روح القوة، أعطيها ربي روح النصرة، أعطيها ربي روح القداسة، أعطيها ربي أنها تلبس برك الإلهي، أعطيها أن تكون صلواتها وطلباتها وعبادتها على مستوى العالم كما على مستوى كل إنسان مقبولة ومرضية قدام الآب. يا ربنا الصالح يسوع، ماذا نطلب إليك يا رب؟ أذكر المرضى، أذكر المتوجعين والمتألمين والمتضايقين والمضطهدين والمزلين، أعطي الكل يا ربي من عمل روحك لكي يعيش الكل، أنت هو طبيب النفوس والأجساد. يا من تهتم يا ربي بكل أمورنا الصغيرة والكبيرة، حتى الأمور التي تبدو تافهة، أنت يا ربي تعمل في كل الأمور لحساب ملكوتك. أذكر هذه الكنيسة، أذكر أباء الكهنة، أذكر الخدام، أذكر الخادمات، أذكر كل اجتماع، أذكر كل كلمة، أذكر كل شاب، أذكر كل طفل، أذكر اللي بيمتحنوا، أذكر اللي مش لاقيين شغل، أذكر اللي ليهم احتياجات خاصة اللي يخجلوا يطلبوها من أي إنسان، لكن أنت تعرف احتياج كل إنسان. تعطي يا ربي بسخاء ولا تعير. أذكر احتياجاتنا الروحية والنفسية والاجتماعية، واحتياجاتنا حتى المادية والصغيرة والكبيرة. ابسط يديك على الكل بالفرح والتهليل. أذكر هذه الكنيسة، أعطيها يا ربي أن تعيش في طريقك، ليس حسب فكرنا البشري ولا تخطيطاتنا البشرية، لكن حسب فكرك الإلهي المقدس. أعطينا يا ربي إننا حسب وصيتك لا ننحرف يمينا ولا يسارا، بل نعيش بروح الحق لكي نعيش كما يرضي صلاحك. يا ربي لنا طلبة من أجل كل إنسان، من أجل الأحياء والراقدين، نيح نفوس الراقدين واسند قلوب الموجودين، وأذكر أيضا الأجيال المقبلة. قدس الكل ليك لكي يحمل الكل روحك القدوس الناري. أذكر يا ربي كل عمل، أذكر كل خدمة، أذكر كل كلمة، أذكر كل كتاب، أذكر كل سيدي، أذكر يا ربي كل أمورنا، كل جلسة، كل افتقاد، كل مكالمة تليفون، لتكن أنت القائد لينا في كل تصرف، أنت لتضبط أفكارنا وتقدسها، أنت يا ربي لتمسك لساننا وتقدسه، أنت يا ربي اللي تقدس عواطفنا وأحاسيسنا ومشاعرنا وأحلام يقظتنا وأحلامنا بالليل. وليكن كل ما فينا مقدسا ليك من أجل محبتك التي أحببتنا وتحبنا بها إلى الأبد، من أجل بركة أم النور الطاهرة مريم، من أجل سادة الرسل والتلاميذ، من أجل الأنبياء، من أجل كل الذين أرضوك. اقبلنا إليك يا ربي حينما نصرخ قائلين بشكر: يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
1: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.

إلهنا الصالح يسوع، في هذا الصوم المبارك ومع عطية روحك القدوس في عيد العنصرة، نطلب إليك يا ربي من أجل أمر واحد، من أجل الكنيسة، من أجل الكنيسة التي في قلب كل إنسان، ومن أجل الكنيسة التي في كل بيت، ومن أجل الكنيسة التي في كل منطقة، ومن أجل الكنيسة التي في العالم كله، ومن أجل الكنيسة رب الممتدة من آدم إلى آخر الدهور. مع كل يوم بيعدي في حياتنا قلبنا بيلتهب بالحب، وبنصرخ من أعماقنا ونقول لك نعم تعال سريعا أيها الرب يسوع. تعال يا ربي، لأنك اللي قدمته مش قليل، قدمت حياتك فدية من أجل خلاص العالم كله، وأرسلت لنا روحك القدوس الناري، ولم تأتمن الكنيسة في يد إنسان ولا ملاك ولا رئيس ملائكة ولا شاروب ولا كروب، ولكن أتمنتها ربي في يد روحك القدوس الناري، يأخذ مما ليك ويخبرنا، يعلمنا الحق كله، يرشدنا ويشهد يا ربي ليك وللآب أيضا. نطلب إليك في هذه الليلة يا ربي أن تقبل هذه الصلوات من أجل كل نفس تايهة، من أجل كل نفس بعيدة، تذكر تنهدات كل قلب من أجل أولادنا وبناتنا، من أجل الكبار ومن أجل الصغيرين، من أجل المشاكل العائلية ومن أجل المتاعب النفسية، من أجل ربي الأمور الظاهرة ومن أجل الأمور المخفية أيضا. اقبل هذه الصلاة يا ربي لكي يعمل روحك القدوس في داخل الكنيسة يقودها إلى الحق. بنقف محتارين وبنقف يا ربي خايفين، لأن مش عارفين يا ربي، مش عارفين لألا ننحرف يمينا أو يسارا. ليكن روحك القدوس هو القائد لينا، فنسلك يا ربي في الطريق، نسلك فيك أيها الطريق الحقيقي. اذكر يا ربي كل كلمة مكتوبة، كل كلمة مقولة، اذكر كل خدمة، كل افتقاد، كل زيارة، كل اجتماع، اذكر كل صلاة خفية، كل صلاة ظاهرة. اذكر يا ربي ولادك في كل مكان. نفسنا يا ربي لا يهلك إنسان في العالم كله، نفسنا يشوف كل إنسان حتى المقاومين لينا، حتى الذين يضطهدوننا ظاهرا أو خفية، يشوفوك ويتمتعوا بيك ويحبوك ويتعرفوا عليك ويشعروا بأحضانك الإلهية ويشتاقوا للأمجاد السماوية ويلتهب قلبهم وقلوب الكل بيك. يا ربي لسنا نتبرر أمامك، ليس لينا من يبررنا قدامك، إن حاكمت من يتبرر قدامك أيها القدوس؟ لكن نحن غير مستحقين للصلاة من أجل إخوتنا ومن أجل أولادنا ومن أجل الكنيسة، إنما بنختفي فيك أيها البر الحقيقي لكي تعمل أنت ربي لأجل خلاص العالم كله. يا ربي أعطينا قلب أرمية اللي كان بيبكي ليلا ونهارا من أجل ثكلة بنت شعبه، اللي كانت أحشاؤه تئن وقلبه بيوجعه من أجل كل نفس تعبانة، اللي كان يا ربي في وسط المر أيضا يئن مع أنات كل إنسان، حتى المقاومين لي، حتى الذين اضطهدوه، لأنه يشتاق يا ربي أن يراك متجليا في كل قلب. يا ربي إن كان حسقيال بمرارة رأى مجدك يفارق هيكل أورشليم ويطير، نحن أيضا يا ربي نرى نفوس كثيرة بتضيع في وسط العالم، ونرى يا ربي ضعفات كثيرة في وسط البشرية، ومش نفسنا مجدك لا يفارق كل قلب،
ولا تنزحه منا ولا تنزحه من كنيستك، لكن ليكن مجدك يا ربي معلنا في كل مكان. وعدتنا وعد وعودك صادقة وأمينة إنك تسكب بهاءك علينا فنصلح لمملكة ونحسب يا ربي بالحق ملوك وكهنة لله أبيك. خطايانا ونجاسات قلبنا وضعفاتنا وإهمالنا وتكاسلنا وأفكارنا الغير مقبولة، كل هذا يا ربي نرميه عند قدميك، لأنك باسط يديك غافر الخطية منقذ النفوس من الفساد. ملناش طلبة مادية ولا شهوة قلبنا يا ربي إن احنا نشوف مناظر، حتى مباني الكنيسة حتى مشاريع الكنيسة مش هنسأل فيها، لكن يا ربي يفرحنا إن نشوف كل واحد هيكل مقدس ليك وروحك ساكنا فيه. يفرحنا يا ربي إنك تضم كل يوم إلى كنيستك الذين يتمتعون بالخلاص الحقيقي، ولتشرق عليهم بنور وجهك، ولتأخذهم في حضنك وترتفع بيهم إلى أحضان الآب، وتديهم يا ربي أكثر مما نسأل وفوق ما نطلب، لأنك غني في العطاء، لأنك مشتاق أن تقيم هيكلك في كل نفس، لأنك تعد لنا مكانا، ومتى أعددت المكان تأتي لكي تأخذ الكل إليك لكي يتمتع الكل بالأمجاد السماوية. ماذا نطلب إليك يا ربي إلا أنك تقدس الأرض كلها، تحول البشر إلى ملائكة والأرض إلى سماء، تقبل كل خدمة صغيرة وكبيرة، تقدس كل كلمة تخرج من أفواه البشرية لكي لا يوجد بيننا إنسان مخادع ولا كاذب ولا إنسان صنع شر، ولكن يكون الكل متبررين في دمك المسفوك على الصليب. يا ربي نطلب إليك من أجل خدمة مدارس الأحد، من أجل كل طفل، من أجل كل صبي، من أجل كل شاب، نطلب إليك من أجل اجتماع الشبان، نطلب إليك من أجل خدمة الكبار والصغيرين، نطلب إليك لكي تكون حاضرا في قلب كل إنسان في داخل الكنيسة وفي خارج الكنيسة. فرح قلبنا بيك لتكن يا ربي أيامنا كلها كعيد لا ينقطع، نصعد باستمرار ويصعدنا روحك القدوس إلى أورشليم العليا بالفرح والتسبيح الذي لا ينقطع. يا ربي أخطينا أخطينا أخطينا في حقك وليس لنا عذر، وأهملنا وتراخينا وأفسدنا نفوسنا وصنعنا أمور كثيرة متعبة، لتكن الآن بداية حياة جديدة في كل واحد وكل واحدة فينا، لتذكر الحاضرين والغائبين، لتذكر كل عمل لحساب ملكوتك، لتعطينا كلنا يا ربي إنك تنقينا بحسب فكرك الإلهي. يا ربي دخل العالم إلى الكنيسة، دخل روح العالم إلى قلوبنا، لتدخل أنت بروحك القدوس في داخل الكنيسة تقدسها وتطهرها وتنقيها وتنظفها من كل فساد ومن كل ضعف، وتعطي لكل روح الطهارة والعفة والنقاوة، تعطينا روح الحكمة، تعطينا روح المشورة، تعطينا أن نعيش بروح السماء لا يا ربي بروح العالم وروح الأرض، من أجل حبك يا ربي لأنزلك حتى إلى هذا العالم ودخل بيك إلى الصليب، وقبلت يا ربي إنك تدفن مع الأموات. أقم نفوسنا الساقطة، أقم كل نفس تايهة، أعطي الكل أن يختبر بهجة القيامة وشركة القديسين والتسبيح مع السمائيين، لتعطي الجميع البصيرة الصادقة الحية لكي يرى الكل ملكوتك معلنا في داخله، من أجل محبتك يا ربي، من أجل حنانك، من أجل يا ربي اهتمامك بخلاصنا، اقبلنا إليك. كمل أيام غربتنا بسلام، شوقنا كلنا للأبدية، افتح عيوننا لكي نرى السماء ليس ببعيد عنا،
لكنها في داخلنا من أجل بركة أم النور الطاهرة مريم، بركة ملاك هذا الموضع حبيبنا ماري جرجس، بركة سادة الرسل، من أجل صلوات جميع الأنبياء والأتقياء، من أجل الذين نعرفهم والذين لا نعرفهم، الذين يشفعون ويصلون ويطلبون ويصرخون من أجلنا. اقبلنا إليك حينما نصرخ قائلين بشكر: يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد، أعطينا اليوم ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.

0: بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. يا ربنا الهنا الصالح يسوع، يا من يا ربي من اجل محبتك ارتفعت على الصليب وقبلت يا ربي انك تقول انا هو الرجل الذي راى مذله تحت قضيب سخطه. قبلت يا ربي تاخذ الذل لكي تعطينا الكرامة، وقبلت يا ربي أن تحمل خطايانا وضعفاتنا وسقطاتنا، وتقبل يا ربي كل شيء لكي تعطينا برك، ولكي يا ربي تحسبنا أولاد ليك. قبلت يا ربي أن تحسب من بين الأموات وأنت واهب الحياة والقيامة، لكي تقيمنا من موت الخطية وتعطينا حياة أبدية، وتجعلنا في شركة مع كل صوف في السمائيين. نشكرك يا ربي لأنك دخلت إلى الجحيم وأنت هو النور الحي، أنت هو النور الإلهي. قبلت أن تدخل إلى الظلمة لكي تبدد كل ظلمة، لكي تفتح وتكسر يا ربي كل متاريس الهاوية، ولكي تخرج بأولادك يا ربي من وسط الظلمة إلى النور. مهما يا ربي مهما قدمنا من تسابيح وشكر، ماذا نرد ليك من أجل كثرة إحساناتك علينا؟ نشكرك يا ربي لأنك مشغول بينا طول النهار. نشكرك يا ربي لأنك دبرت خلاصنا على مدى القرون الطويلة ولازلت مشغول بخلاصنا، وكأن يا ربي لا يشغلك شيء في السماء غيرنا. نشكرك يا ربي لأنك ناقش أسمائنا في كفك مشغول بينا، رغم أن احنا في مرات كتير نعطيك القفا للوجه، ومرات كتير بنستثقل الخطية الوصية بتاعتك، ومرات كتير يا ربي بنقبل ندخل تحت مزلة وعبودية إبليس ونشتهي يا ربي شهوات العالم أكثر من خيرات اللي عددتها لينا في الأبدية. لتكن الآن بداية حياة جديدة لكل واحد وكل واحدة فينا، ولتذكر الكنيسة في أوجعها وفي آلامها وفي ضعفاتها، ولتعطيها نقاوة وطهارة وعفة وقداسة. لتذكر يا ربي كل كاهن، ولتذكر كل إنسان في الشعب، لتذكر كل خادم، ولتذكر كل مخدوم، لتذكر يا ربي الأطفال، ولتذكر أيضا الشيوخ، من يتبرر قدامك ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. مين يا ربي يتبرر أمامك إذا حكمت؟ لكن يا ربي مراحمك تشفع فينا، وأبواب الرجاء مفتوحة قدامنا، وأحضانك تنتظرنا مشغول يا ربي بأبديتنا. نشكرك، نشكرك لأنك تعطينا يا ربي دايما الرجاء، وتفتح لنا أبواب السماء، وتنادينا على الدوام لكي نأتي إليك. يا ربي أنت تعلم ضعفاتنا في الجسد، وتعلم أيضا ضعفاتنا في الداخل. انزع كل ضعف، ليكن روحك القدوس هو القائد لكل واحد فينا، وليكن هو القائد للكنيسة كلها. اذكر أبونا البطرك، أعطيه نعمة وبركة ومشورة وحكمة في كل تصرف، ولتعطيه صحة لجسده، ولتعطيه يا ربي أيضا أن يعمل عملك بروح القوة. اذكر أبانا المطرنة والأسقفة والكهنة والخدام والخادمات والشعب، أعطي الكل يا ربي أن يسلك بروحك الناري. أعطينا كلنا أن نعيش مقدسين ليك، أعطينا كلنا يا ربي أن نهتم كيف نعيش حسب وصاياك، أعطينا أن نتمتع بغنى نعمتك الفائقة اللي لا تستطيع كل قوة الظلمة أن تقف أمامها. اذكرنا في هذه الأيام يا ربي في هذا الصوم المقدس، اذكر كل نفس تيهة، اذكر كل نفس بعيدة، اذكر كل قلب يا ربي مال عنك، رد الكل إليك شوق الكل لخلاصك. اقرأ على قلب كل باب قلب كل إنسان. ادخل يا ربي إلى قلوبنا، ادخل إلى قلوب البشرية كلها. اذكر يا ربي كل الذين سألونا وأمرونا وطلبوا منا أن نذكرهم، الذين في فكرنا والذين أيضا ليسوا في فكرنا. اذكر أيضا الذين ليس لهم من يسأل عنهم ولا من يذكرهم. اذكر النفوس التايهة والبعيدة. اذكر الذين أنكروا الإيمان وردهم إليك. اذكر المشتاقين أيضا يا ربي أن يأتوا إليك. افتح الأبواب قدام كل نفس بشرية في العالم. اذكر وحدة الكنيسة في العالم كله. أعطي الكل أن يكون العروس الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية التي بلا لوم ولا عيب، الحامل يا ربي برك وقدستك. اذكر هذه الكنيسة، اذكر كل خدمة صغيرة كبيرة، اذكر كل عمل خفي وظاهر. استخدم كل كلمة، استخدم كل تصرف، ليكن كل شيء مقدسا فيك، ولتعمل أنت فينا يا ربي بلا انقطاع. إلهنا الحبيب يسوع، من أجل محبتك يا ربي لتقدس قلوبنا وأفكارنا ومشاعرنا وأحاسيسنا، حتى أحلام يقظتنا بل وحتى أحلامنا بالليل، لكي نكون دائما سهرانين مستيقظين، نقول لك من كل قلبنا أنا نائمة وقلبي مستيقظ. احسبنا مع قديسيك واعطنا نصيب مع الطغمات السمائية. بتشوقنا كل يوم نطلع من هذا العالم مش مربوطين بشيء من العالم، وإذا وجدت يا رب رباطات أنت تقصقصها وتدينا نطير كما إلى السماء ونوجد في أحضانك على الدوام. باركنا، بارك كل إنسان، اذكر كل مشكلة، اذكر كل إنسان متضايق، اذكر كل إنسان مريض، اذكر كل إنسان مسجون، اذكر المؤمنين وغير المؤمنين، اذكر يا ربي كل إنسان، لأنك أنت أب كل البشرية مشتاق إلى كل واحد. من أجل بركة أم النور الطاهرة مريم، بركة هذا الصوم المقدس، بركة سادة الرسل، بركة الأنبياء، بركة الشهداء، وبركة يا ربي كل الذين أرضوك من ذو البدء إلى نهاية الدهور، بركة حبيبنا ماري جرجس ملاك هذا الموضع. اسمح لنا أن نديك بشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، أنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين.
1: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.

0: واحد بيقول لماذا التلاميذ صاموا صوم الرسل؟ طبعا تنفيذا لقول السيد المسيح عنهم لا يستطيع بنو العرس ان يصوموا ما دام العريس معهم، ولكن حينما يرفع عنهم العريس حينئذ يصومون. دي واحدة.
1: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
2: بسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. ما سنقدم ليك يا ربي إلا ذبيحة الشكر والحمد، لأنك اخترتنا من وسط هذا العالم لكي نكون أولاد وبنات ليك. نشكرك لأنك أعطيتنا روحك القدوس الناري، وهبتنا يا ربي مع رسلك أن نتمتع بالميلاد الجديد، ليس يا ربي حسب الجسد ولا من مشيئة رجل، ولكن يا ربي من عندك. حسبتنا أولاد لله بعد ما كنا يا ربي بإرادتنا رمينا نفسنا للبنوة لإبليس. نشكرك لأنك حملتنا وقدمتنا يا ربي لكي نكون أولاد لنا حق الميراث الأبدي. نشكرك يا ربي لأن روحك الناري يرفع قلبنا من الأمور المادية للأمور السماوية، وينزع عنا كل رذيلة، ليس من أجل بر فينا ولكن من أجل حبك لأنزلك حتى الصليب، وتعطينا ربي بروحك القدوس شركة الطبيعة الإلهية، ونحسب يا ربي مؤهلين في استحقاقات دمك أن نتمتع بسمات فائقة عجيبة. الآن نقف أمامك يا ربي ليس من أجل نفوسنا فقط، ولكن من أجل العالم كله، من أجل المؤمنين وغير المؤمنين، من أجل الكويسين ومن أجل الوحشين، من أجل يا رب الذين في فكرنا والذين ليسوا في فكرنا. نطلب إليك طلبة خاصة من أجل الخدمة في العالم كله، نطلب إليك من أجل يا رب بنيان كل نفس، أعطي للكل أن يتمتع بيك. نفوس كثيرة ربي تايها، وعدو الخير يا ربي لن يتوقف عن أن يلقي بالمصايد والشباك لكي يصطاد كل نفس، الصغير والكبير والكهنوت والعلمانيين، ولداخل الكنيسة ولخارج الكنيسة. لن يكف ربي عن أن يعمل، ولن ييأس مطلقا عن أن يأخذ كل نفس لكي يتبناها من جديد، ولكن لنا رجاء فيك لأن خطتك لن تخيب مطلقا، وصليبك يا ربي لن يمكن إلا أن يرفع القلوب إليك، وكلمتك يا ربي لن ترجع فارغة. أعطينا كلمتك لا كلمة بشرية، ولا يا ربي أن نعمل بفكر إنساني ولكن حسب فكرك الإلهي. يا ربي طلبة خاصة من أجل كل إنسان لكي تقدس فمه، لكي تكون كلماتنا مقدسة للبنيان، لكي تقدس أفكارنا، لكي يكون عقولنا كلها سماء جديدة تسكن أنت فيها، لكي تهبنا يا ربي أن نكون في حضن أبيك، لكي نوجد يا ربي حاملين روحك القدوس باستمرار. إن كان عدو الخير منذ بدء الخليق من سقوط آدم يا رب لن يكف أن يستخدم كل يوم وسيلة جديدة، النهاردة يا ربي بيرمي بكل الوسائل لكي يحطم البشرية كلها، ولكن أنت أعظم من كل قوة إبليس، وأنت أقوى، ونورك أفضل يا ربي من الظلمة، وإمكانياتك يا ربي سماوية تحطم كل إمكانيات شيطانية. أعطينا روح القوة، وأعطينا روح الفهم والحكمة والمشورة. مش عايزين نستخدم طرق العالم، ومش عايزين نعيش يا ربي بفكر البشر، ومش عايزين يا ربي يكون لنا المشاعر البشرية التعبانة، لكن كأولاد ليك نحمل فكرك الإلهي، نتمتع بروح القوة، ونتحدى الظلمة، ونتحدى الخطية، ونتحدى إبليس، نرتبط بيك أيها المخلص محب كل البشرية، لأنك يا ربي قوتي وتسبيحتي، هو الرب وقد صار لي خلاصا. أستطيع كل شيء فيك أيها المسيح إلهي، أستطيع يا ربي أن أرى ثمار الروح في كل نفس. اذكر كل نفس يا ربي أغرتها الخطية، اذكر كل نفس انحرفت عن الحق، اذكر كل نفس تاهت عن طريقك يا رب. رد الكل إليك، الذين نعرفهم والذين لا نعرفهم. اذكر الخدمة في هذه الكنيسة، اذكر كل كاهن، اذكر كل خادم، اذكر كل خادمة، اذكر كل فصل مدارس أحد، اذكر اجتماع الشبان، اذكر اجتماع الشابات. اذكر أيضا يا ربي الخدمات الظاهرة والخفية، واعطي الكل أن يعمل بروحك وليس بفكر العالم. طلبة خاصة أيضا من أجل المشروع اللي في ذهننا، مشروع المدرسة اللي من عندك يثبت. اسمح يا ربي إن كان هذا العمل من عندك أن يحمل روحك القدوس، وأن يكون سبب بركة لكثيرين، وأن يكون يا ربي سبب لبنيان نفوس كثيرة. أعطينا روح القوة لكي لا نعمل يا ربي لمجرد مظاهر خارجية، ولكن يا ربي من أجل بنيان الكنيسة. باركنا، قدسنا، هيئنا لكل عمل صالح، فرح قلبنا بيك، كن قائد لينا في كل كلمة، في كل مشوار، في كل تصرف، في كل مكالمة، حتى في أكلنا وشربنا نأكل ونشرب لمجد الله. ارفع قلوبنا للسماء، دبر كل الأمور بإيديك. اذكر أيضا حتى مباني الكنيسة، أعطيها يا ربي أن لا تكون للمظهر، ولكن يا ربي لعمل اسمك القدوس. كن يا ربي مرافق لينا في الأعمال، حتى المادية، حتى الأمور التافهة، لكي تحمل روحك باستمرار. بركة أم النور، بركة ماري مرقس، ماري جرجس، ماري مينا، بركة عيد البنتقستي وحلول روحك القدوس على الكنيسة، بركة هذا الصوم المقدس، صوم الرسل. كن معنا واعطينا يا ربي أن نسلك بروح رسولية حقة، واسمح لنا في حبك أن نديك بشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي الغد، أعطينا اليوم ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: سؤال: هل يوجد صيام انقطاع في هذا الصوم صوم الرسل؟ كل صيام في الكنيسة كلها لازم يكون فيه انقطاع. كلمة صوم يعني انقطاع عن الطعام، مش بس أكل نباتي، انقطاع عن الطعام فترة من الوقت يعقبها أكل خالي من الدسم الحيواني، لكن لابد من الانقطاع لازم. اللي ما بينقطعش عن الطعام يبقى مجرد نباتي لكن مش صايم. فالشخص لابد يمتنع عن الأكل فترة معينة من الزمن، يعني ما يقومش من النوم يفطر، يمتنع عن الأكل شوية. في واحد بيمتنع عن الظهر لحد الظهر الساعة 12، في واحد بيخليها للساعة 1، للساعة 2، للساعة 3، يمد فيها يزود فيها على حسب توجيه أب اعترافه أو على حسب تعوده في السنوات الماضية، لكن لابد من فترة انقطاع. وفترة الانقطاع دي أنا كنت دايما أقترح أن الواحد يوصل للجوع. يوصل إيه؟ للجوع، لأن لما الواحد بينقطع الطعام وما بيجوع شيء مش حاسس أنه صام، لكن أول ما يجوع ويشتهي يأكل ويضغط على نفسه شوية يبتدي الصوم ياخد عدله، إنه يبقى محتاج يأكل وبيقول لأ مش واكل، وينفذ كلمة لأ، بتقوى إرادته وبيرتفع عن مستوى المادة وعن مستوى الجسد. قيل عن السيد المسيح إنه جاع أخيرا، وقيل عن بطرس الرسول في صومه إنه جاع واشتهى أن يأكل. المسيح قيل جاع بس، لكن بطرس جاع واشتهى أن يأكل. فممكن إنك تجوع وتشتهي أن تأكل وترفض أن تأكل وتضغط على نفسك وتستفيد قوة إرادة وضبط نفس، وتستخدم ضبط النفس ده في حاجات تانية.

الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبيحهم بيزيد لهيب.

واحد دول، هل ذكر صوم الرسل في الدسقلية؟ طبعا ذكر. وهل صحيح انه تقرر في القرن الثاني عشر؟ اهداب تخريف بقى. شوف، تقرر صوم الرسل في الانجيل. السيد المسيح لما لاموه او عاتبوه على ان تلاميذه لا يصومون، قال لهم لا يستطيع بنو العرس ان يصوموا ما دام العريس معهم، ولكن حينما يرفع عنهم العريس

0: حينئذ يصومون. فأول ما رفع عنهم العريس صاموا، فصوم الرسل هو أقدم صيام موجود، وصاموه من بعد صعود السيد المسيح، بس مش مباشرة باليوم، يعني بعد حلول الروح القدس. فما فيش حد يلخبط عقلكم، كلام ملهوش لازم.
1: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.

بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. الهنا الحبيب يسوع، نقدم لك يا ربي مع كل نسمه من نسمات حياتنا ذبيحه الشكر لاجل عطيه روحك القدوس الناري اللي وهبته للكنيسه. قدمت لنا اسمن من كل شيء، واهب العطايا نفسه، روحك يسكن في داخلنا ويقيم فينا ويجعل منا هياكل مقدسة ليك. يجعلنا يا ربي سفراء ليك على الأرض، يقيمنا من التراب لكي نعيش على مستوى ملائكي. يفتح لنا أبواب السماء لكي ننطلق يا ربي ونرى الأمجاد المعدة لينا، فتفرح نفوسنا وسط ضيقات العالم ومتعبه وألامه. نشكرك يا سيدي يسوع من أجل يا ربي وعدك الصادق والأمين، إن الروح الذي أرسلته من عند الآب هو يعلمنا كل شيء ويشهد ليك ويأخذ مما ليك ويعطينا. بالحقيقة يا ربي بندوب قدام الحب بتاعك من أجل عملك أنت أيها الابن الوحيد الجنس مع أبيك الصالح وروحك القدوس. روحك القدوس يا ربي الوحيد اللي يقدر يحملنا إلى حضن أبيك ويكشف لنا عن سر الحب الفائق اللي في الداخل، ويعطينا رجاء صادق في الإيمان في الأمجاد المعدة لينا، ويجعلنا يا ربي في هذا العالم أبناء لله، لنا معزتنا الخاصة، لنا روح القوة، نتحدى رب الشر والخطية بيك وبروحك القدوس، ولا نخاف من ظلمة العالم ولا من ضيقاته ولا من أفراحه ولا من مغرياته ولا يا ربي من مكائد الناس ولا من الضيقات، لكن روحك يحملنا يوما فيوم لكي نعيش يا ربي في الأحضان الإلهية، نرى مع معلمنا بولس ما لم ترى عين، ما لم تسمع به أذن، ما لم يخطر على قلب بشر. هذا ما أعددته يا ربي لأولادك المحبوبين لديك. نشكرك يا ربنا يسوع المسيح من أجل هذه العطية الجميلة، أنك أرسلت لنا المعلم الإلهي الفائق اللي يستطيع أن يقودنا في وسط ظلمات هذا العالم، وسط متاعب العالم، وسط أحداث العالم المؤلمة كل يوم على مستوى البشرية كلها. يا ربي روحك فليعمل فينا ويثبتنا فيك ويشكلنا دائما لكي نحمل صورتك في داخلنا، ونحسب بالحقيقة العروس المقدسة التي تنتظر يوم عرسها بفرح مجيد على السحاب لكي تنطلق يا ربي في موكب أبدي. نشكرك أيها الابن الوحيد لأن أجل عطية روحك اللي أقام ويقيم من كل نفس بشرية مقدسة مؤمنة هيكلا مقدسا ليك. ماذا نرد ليك يا ربي من أجل أحسناتك؟ اذكرنا في هذا الصوم المقدس كما كنت تعمل في كل التلاميذ والرسل، وأخرجت منهم كارزين يشهدون للحق يعملون بروحك الناري لكي يقتنس كل نفس لمعرفة الحق، لكي يتمتع الكل بالأمجاد الأبدية. ليعمل روحك يا رب في الكنيسة، اذكر الكنيسة على مستوى العالم كله، اجعلها الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية التي بلا لوم وبلا عيب، القادرة ربي أن تتحدى كل قوات الظلمة اللي لن تستطيع قوة أن تهزها من الداخل، لأن أبواب الجحيم لن تقوى عليها، لأنك أنت ربي في وسطها فلن تتزعزع. أذكر الكنيسة، انزع كل ضعف فيها، انزع كل خطأ فيها، أعطيها يا ربي روح القوة، أعطيها ربي روح النصرة، أعطيها ربي روح القداسة، أعطيها ربي أنها تلبس برك الإلهي، أعطيها أن تكون صلواتها وطلباتها وعبادتها على مستوى العالم كما على مستوى كل إنسان مقبولة ومرضية قدام الآب. يا ربنا الصالح يسوع، ماذا نطلب إليك يا رب؟ أذكر المرضى، أذكر المتوجعين والمتألمين والمتضايقين والمضطهدين والمذلين،
أعطي الكل يا ربي من عمل روحك لكي يعيش الكل، أنت هو طبيب النفوس والأجساد. يا من تهتم يا ربي بكل أمورنا الصغيرة والكبيرة، حتى الأمور التي تبدو تافهة، أنت يا ربي تعمل في كل الأمور لحساب ملكوتك. أذكر هذه الكنيسة، أذكر أباء الكهنة، أذكر الخدام، أذكر الخادمات، أذكر كل اجتماع، أذكر كل كلمة، أذكر كل شاب، أذكر كل طفل، أذكر اللي بيمتحنوا، أذكر اللي مش لاقيين شغل، أذكر اللي ليهم احتياجات خاصة اللي يخجلوا يطلبوها من أي إنسان، لكن أنت تعرف احتياج كل إنسان. تعطي يا ربي بسخاء ولا تعير. أذكر احتياجاتنا الروحية والنفسية والاجتماعية، واحتياجاتنا حتى المادية والصغيرة والكبيرة. ابسط يديك على الكل بالفرح والتهليل. أذكر هذه الكنيسة، أعطيها يا ربي أن تعيش في طريقك، ليس حسب فكرنا البشري ولا تخطيطاتنا البشرية، لكن حسب فكرك الإلهي المقدس. أعطينا يا ربي إننا حسب وصيتك لا ننحرف يمينا ولا يسارا، بل نعيش بروح الحق لكي نعيش كما يرضي صلاحك. يا ربي لنا طلبة من أجل كل إنسان، من أجل الأحياء والراقدين، نيح نفوس الراقدين واسند قلوب الموجودين. وأذكر أيضا الأجيال المقبلة، قدس الكل ليك لكي يحمل الكل روحك القدوس الناري. أذكر يا ربي كل عمل، أذكر كل خدمة، أذكر كل كلمة، أذكر كل كتاب، أذكر كل سي دي، أذكر يا ربي كل أمورنا، كل جلسة، كل افتقاد، كل مكالمة تليفون، لتكن أنت القائد لينا في كل تصرف، أنت اللي تضبط أفكارنا وتقدسها، أنت يا ربي اللي تمسك لساننا وتقدسه، أنت يا ربي اللي تقدس عواطفنا وأحاسيسنا ومشاعرنا وأحلام يقظتنا وأحلامنا بالليل. وليكن كل ما فينا مقدسا ليك من أجل محبتك التي أحببتنا وتحبنا بها إلى الأبد، من أجل بركة أم النور الطاهرة مريم، من أجل سادة الرسل والتلاميذ، من أجل الأنبياء، من أجل كل الذين أرضوك. اقبلنا إليك يا ربي حينما نصرخ قائلين بشكر: يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد.

إلهنا الصالح يسوع، في هذا الصوم المبارك ومع عطية روحك القدوس في عيد العنصرة، نطلب إليك يا ربي من أجل أمر واحد، من أجل الكنيسة، من أجل الكنيسة التي في قلب كل إنسان، ومن أجل الكنيسة التي في كل بيت، ومن أجل الكنيسة التي في كل منطقة، ومن أجل الكنيسة التي في العالم كله، ومن أجل الكنيسة رب الممتدة من آدم إلى آخر الدهور. مع كل يوم بيعدي في حياتنا قلبنا بيلتهب بالحب، وبنصرخ من أعماقنا ونقول لك نعم تعال سريعا أيها الرب يسوع. تعال يا ربي لأنك اللي قدمته مش قليل، قدمت حياتك فدية من أجل خلاص العالم كله، وأرسلت لنا روحك القدوس الناري، ولم تأتمن الكنيسة في يد إنسان ولا ملاك ولا رئيس ملائكة ولا شاروب ولا كروب، ولكن أتمنتها ربي في يد روحك القدوس الناري يأخذ مما ليك ويخبرنا، يعلمنا الحق كله، يرشدنا ويشهد يا ربي ليك وللآب أيضا. نطلب إليك في هذه الليلة يا ربي أن تقبل هذه الصلوات من أجل كل نفس تايهة، من أجل كل نفس بعيدة، تذكر تنهدات كل قلب من أجل أولادنا وبناتنا، من أجل الكبار ومن أجل الصغيرين، من أجل المشاكل العائلية ومن أجل المتاعب النفسية، من أجل ربي الأمور الظاهرة ومن أجل الأمور المخفية أيضا. اقبل هذه الصلاة يا ربي لكي يعمل روحك القدوس في داخل الكنيسة يقودها إلى الحق. بنقف محتارين وبنقف يا ربي خايفين، لأن مش عارفين يا ربي، مش عارفين لألا ننحرف يمينا أو يسارا. ليكن روحك القدوس هو القائد لينا، فنسلك يا ربي في الطريق، نسلك فيك أيها الطريق الحقيقي. اذكر يا ربي كل كلمة مكتوبة، كل كلمة مقولة، اذكر كل خدمة، كل افتقاد، كل زيارة، كل اجتماع، اذكر كل صلاة خفية، كل صلاة ظاهرة. اذكر يا ربي ولادك في كل مكان. نفسنا يا ربي لا يهلك إنسان في العالم كله، نفسنا يشوف كل إنسان حتى المقاومين لينا، حتى الذين يضطهدوننا ظاهرا أو خفية، يشوفوك ويتمتعوا بيك ويحبوك ويتعرفوا عليك ويشعروا بأحضانك الإلهية ويشتاقوا للأمجاد السماوية، ويلتهب قلبهم وقلوب الكل بيك. يا ربي لسنا نتبرر أمامك، ليس لينا من يبررنا قدامك، إن حاكمت من يتبرر قدامك أيها القدوس، لكن نحن غير مستحقين للصلاة من أجل إخوتنا ومن أجل أولادنا ومن أجل الكنيسة، إنما بنختفي فيك أيها البر الحقيقي لكي تعمل أنت ربي لأجل خلاص العالم كله. يا ربي أعطينا قلب أرمية اللي كان بيبكي ليلا ونهارا من أجل ثكلة بنت شعبه، اللي كانت أحشاؤه تئن وقلبه بيوجعه من أجل كل نفس تعبانة، اللي كان يا ربي في وسط المر أيضا يئن مع أنات كل إنسان، حتى المقاومين لي، حتى الذين اضطهدوه، لأنه يشتاق يا ربي أن يراك متجليا في كل قلب. يا ربي إن كان حسقيال بمرارة رأى مجدك يفارق هيكل أورشليم ويطير، نحن أيضا يا ربي نرى نفوس كثيرة بتضيع في وسط العالم، ونرى يا ربي ضعفات كثيرة في وسط البشرية، ومش نفسنا مجدك لا يفارق كل قلب،
ولا تنزحه منا ولا تنزحه من كنيستك، لكن ليكن مجدك يا ربي معلنا في كل مكان. وعدتنا وعد وعودك صادقة وأمينة إنك تسكب بهاءك علينا فنصلح لمملكة ونحسب يا ربي بالحق ملوك وكهنة لله أبيك. خطايانا ونجاسات قلبنا وضعفاتنا وإهمالنا وتكاسلنا وأفكارنا الغير مقبولة، كل هذا يا ربي نرميه عند قدميك، لأنك باسط يديك غافر الخطية منقذ النفوس من الفساد. ملناش طلبة مادية ولا شهوة قلبنا يا ربي إن احنا نشوف مناظر، حتى مباني الكنيسة حتى مشاريع الكنيسة مش هنسأل فيها، لكن يا ربي يفرحنا إن نشوف كل واحد هيكل مقدس ليك وروحك ساكنا فيه. يفرحنا يا ربي إنك تضم كل يوم إلى كنيستك الذين يتمتعون بالخلاص الحقيقي، ولتشرق عليهم بنور وجهك، ولتأخذهم في حضنك وترتفع بيهم إلى أحضان الآب، وتديهم يا ربي أكثر مما نسأل وفوق ما نطلب، لأنك غني في العطاء، لأنك مشتاق أن تقيم هيكلك في كل نفس، لأنك تعد لنا مكانا، ومتى أعددت المكان تأتي لكي تأخذ الكل إليك لكي يتمتع الكل بالأمجاد السماوية. ماذا نطلب إليك يا ربي إلا أنك تقدس الأرض كلها، تحول البشر إلى ملائكة والأرض إلى سماء، تقبل كل خدمة صغيرة وكبيرة، تقدس كل كلمة تخرج من أفواه البشرية لكي لا يوجد بيننا إنسان مخادع ولا كاذب ولا إنسان صنع شر، ولكن يكون الكل متبررين في دمك المسفوك على الصليب. يا ربي نطلب إليك من أجل خدمة مدارس الأحد، من أجل كل طفل، من أجل كل صبي، من أجل كل شاب، نطلب إليك من أجل اجتماع الشبان، نطلب إليك من أجل خدمة الكبار والصغيرين، نطلب إليك لكي تكون حاضرا في قلب كل إنسان في داخل الكنيسة وفي خارج الكنيسة. فرح قلبنا بيك لتكن يا ربي أيامنا كلها كعيد لا ينقطع، نصعد باستمرار ويصعدنا روحك القدوس إلى أورشليم العليا بالفرح والتسبيح الذي لا ينقطع. يا ربي أخطينا أخطينا أخطينا في حقك وليس لنا عذر، وأهملنا وتراخينا وأفسدنا نفوسنا وصنعنا أمور كثيرة متعبة، لتكن الآن بداية حياة جديدة في كل واحد وكل واحدة فينا، لتذكر الحاضرين والغائبين، لتذكر كل عمل لحساب ملكوتك، لتعطينا كلنا يا ربي إنك تنقينا بحسب فكرك الإلهي. يا ربي دخل العالم إلى الكنيسة، دخل روح العالم إلى قلوبنا، لتدخل أنت بروحك القدوس في داخل الكنيسة تقدسها وتطهرها وتنقيها وتنظفها من كل فساد ومن كل ضعف، وتعطي لكل روح الطهارة والعفة والنقاوة، تعطينا روح الحكمة، تعطينا روح المشورة، تعطينا أن نعيش بروح السماء لا يا ربي بروح العالم وروح الأرض، من أجل حبك يا ربي اللي أنزلك حتى إلى هذا العالم ودخل بيك إلى الصليب، وقبلت يا ربي إنك تدفن مع الأموات. أقم نفوسنا الساقطة، أقم كل نفس تايهة، أعطي الكل أن يختبر بهجة القيامة وشركة القديسين والتسبيح مع السمائيين، لتعطي الجميع البصيرة الصادقة الحية لكي يرى الكل ملكوتك معلنا في داخله، من أجل محبتك يا ربي، من أجل حنانك، من أجل يا ربي اهتمامك بخلاصنا، اقبلنا إليك، كمل أيام غربتنا بسلام، شوقنا كلنا للأبدية، افتح عيوننا لكي نرى السماء ليست ببعيد عنا،
لكنها في داخلنا من أجل بركة أم النور الطاهرة مريم، بركة ملاك هذا الموضع حبيبنا ماري جرجس، بركة سادة الرسل، من أجل صلوات جميع الأنبياء والأتقياء، من أجل الذين نعرفهم والذين لا نعرفهم، الذين يشفعون ويصلون ويطلبون ويصرخون من أجلنا. اقبلنا إليك حينما نصرخ قائلين بشكر: يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد، أعطينا اليوم، ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.

بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. يا ربنا الهنا الصالح يسوع، يا من يا ربي من اجل محبتك ارتفعت على الصليب وقبلت يا ربي انك تقول انا هو الرجل الذي راى مزله تحت قضيب سخطه. قبلت يا ربي تاخذ الذل لكي تعطينا الكرامة، وقبلت يا ربي أن تحمل خطايانا وضعفاتنا وسقطاتنا، وتقبل يا ربي كل شيء لكي تعطينا برك، ولكي يا ربي تحسبنا أولاد ليك. قبلت يا ربي أن تحسب من بين الأموات وأنت واهب الحياة والقيامة، لكي تقيمنا من موت الخطية وتعطينا حياة أبدية وتجعلنا في شركة مع كل صوف في السمائيين. نشكرك يا ربي لأنك دخلت إلى الجحيم وأنت هو النور الحي، أنت هو النور الإلهي. قبلت أن تدخل إلى الظلمة لكي تبدد كل ظلمة، لكي تفتح وتكسر يا ربي كل متاريس الهاوية، ولكي تخرج بأولادك يا ربي من وسط الظلمة إلى النور. مهما يا ربي مهما قدمنا من تسابيح وشكر، ماذا نرد ليك من أجل كثرة إحساناتك علينا؟ نشكرك يا ربي لأنك مشغول بينا طول النهار. نشكرك يا ربي لأنك دبرت خلاصنا على مدى القرون الطويلة ولازلت مشغول بخلاصنا، وكأن يا ربي لا يشغلك شيء في السماء غيرنا. نشكرك يا ربي لأنك ناقش أسمائنا في كفك مشغول بينا، رغم أن احنا في مرات كتير نعطيك القفا للوجه، ومرات كتير بنستثقل الخطية الوصية بتاعتك، ومرات كتير يا ربي بنقبل ندخل تحت مزلة وعبودية إبليس ونشتهي يا ربي شهوات العالم أكثر من خيرات اللي عددتها لينا في الأبدية. لتكن الآن بداية حياة جديدة لكل واحد وكل واحدة فينا، ولتذكر الكنيسة في أوجعها وفي آلامها وفي ضعفاتها، ولتعطيها نقاوة وطهارة وعفة وقداسة. لتذكر يا ربي كل كاهن، ولتذكر كل إنسان في الشعب، لتذكر كل خادم، ولتذكر كل مخدوم، لتذكر يا ربي الأطفال، ولتذكر أيضا الشيوخ، من يتبرر قدامك ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. مين يا ربي يتبرر أمامك إذا حكمت؟ لكن يا ربي مراحمك تشفع فينا، وأبواب الرجاء مفتوحة قدامنا، وأحضانك تنتظرنا مشغول يا ربي بأبديتنا. نشكرك، نشكرك لأنك تعطينا يا ربي دايما الرجاء، وتفتح لنا أبواب السماء، وتنادينا على الدوام لكي نأتي إليك. يا ربي أنت تعلم ضعفاتنا في الجسد، وتعلم أيضا ضعفاتنا في الداخل. انزع كل ضعف، ليكن روحك القدوس هو القائد لكل واحد فينا، وليكن هو القائد للكنيسة كلها. اذكر أبونا البطرك، أعطيه نعمة وبركة ومشورة وحكمة في كل تصرف، ولتعطيه صحة لجسده، ولتعطيه يا ربي أيضا أن يعمل عملك بروح القوة. أذكر أبانا المطرنة والأسقفة والكهنة والقدام والخادمات والشعب، أعطي الكل يا ربي أن يسلك بروحك الناري. أعطينا كلنا أن نعيش مقدسين ليك، أعطينا كلنا يا ربي أن نهتم كيف نعيش حسب وصاياك، أعطينا أن نتمتع بغنى نعمتك الفائقة اللي لا تستطيع كل قوى الظلمة أن تقف أمامها. اذكرنا في هذه الأيام يا ربي في هذا الصوم المقدس، اذكر كل نفس تايهة، اذكر كل نفس بعيدة، اذكر كل قلب يا ربي مال عنك، رد الكل إليك،
شوق الكل لخلاصك، اقرأ على قلب كل باب قلب كل إنسان، ادخل يا ربي إلى قلوبنا، ادخل إلى قلوب البشرية كلها. اذكر يا ربي كل الذين سألونا وأمرونا وطلبوا منا أن نذكرهم، الذين في فكرنا والذين أيضا ليسوا في فكرنا. اذكر أيضا الذين ليس لهم من يسأل عنهم ولا من يذكرهم. اذكر النفوس التايهة والبعيدة، اذكر الذين أنكروا الإيمان ردهم إليك، اذكر المشتاقين أيضا يا ربي أن يأتوا إليك. افتح الأبواب قدام كل نفس بشرية في العالم، اذكر وحدة الكنيسة في العالم كله، أعطي الكل أن يكون العروس الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية التي بلا لوم ولا عيب، الحامل يا ربي برك وقدستك. اذكر هذه الكنيسة، اذكر كل خدمة صغيرة كبيرة، اذكر كل عمل خفي وظاهر، استخدم كل كلمة، استخدم كل تصرف، ليكن كل شيء مقدسا فيك، ولتعمل أنت فينا ربي بلا انقطاع. إلهنا الحبيب يسوع، من أجل محبتك يا ربي لتقدس قلوبنا وأفكارنا ومشاعرنا وأحاسيسنا، حتى أحلام يقظتنا بل وحتى أحلامنا بالليل، لكي نكون دائما سهرانين مستيقظين، نقول لك من كل قلبنا أنا نائمة وقلبي مستيقظ. احسبنا مع قديسيك واعطنا نصيب مع الطغمات السمائية، بتشوقنا كل يوم نطلع من هذا العالم مش مربوطين بشيء من العالم، وإذا وجدت يا رب ربطات أنت تقصقصها وتدينا نطير كما إلى السماء ونوجد في أحضانك على الدوام. باركنا، بارك كل إنسان، اذكر كل مشكلة، اذكر كل إنسان متضايق، اذكر كل إنسان مريض، اذكر كل إنسان مسجون، اذكر المؤمنين وغير المؤمنين، اذكر يا ربي كل إنسان، لأنك أنت أب كل البشرية مشتاق إلى كل واحد. من أجل بركة أم النور الطاهرة مريم، بركة هذا الصوم المقدس، بركة سادة الرسل، بركة الأنبياء، بركة الشهداء، بركة يا ربي كل الذين أرضوك من ذو البدء إلى نهاية الدهور، بركة حبيبنا ماري جرجس ملاك هذا الموضع. اسمح لنا أن نديك بشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا لسي الغد، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، أنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين.

0: واحد بيقول لماذا التلاميذ صاموا صوم الرسل؟ طبعا تنفيذا لقول السيد المسيح عنهم لا يستطيع بنو العرس ان يصوموا ما دام العريس معهم، ولكن حينما يرفع عنهم العريس حينئذ يصومون. دي واحدة.
1: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: سؤال: هل يوجد صيام انقطاع في هذا الصوم صوم الرسل؟ كل صيام في الكنيسة كلها لازم يكون فيه انقطاع. كلمة صوم يعني انقطاع عن الطعام، مش بس أكل نباتي، انقطاع عن الطعام فترة من الوقت يعقبها أكل خالي من الدسم الحيوان، لكن لابد من الانقطاع لازم. اللي ما بينقطعش عن الطعام يبقى مجرد نباتي لكن مش صايم. فالشخص لابد يمتنع عن الأكل فترة معينة من الزمن، يعني ما يقومش من النوم يفطر، يمتنع عن الأكل شوية. في واحد بيمتنع عن الظهر لحد الظهر الساعة 12، في واحد بيخليها للساعة 1، للساعة 2، للساعة 3، يمد فيها يزود فيها على حسب توجيه أب اعترافه أو على حسب تعوده في السنوات الماضية، لكن لابد من فترة انقطاع. وفترة الانقطاع دي أنا كنت دايما أقترح أن الواحد يوصل للجوع. يوصل إيه؟ للجوع، لأن لما الواحد بينقطع الطعام وما بيجوع شيء مش حاسس أنه صام، لكن أول ما يجوع ويشتهي يأكل ويضغط على نفسه شوية يبتدي الصوم ياخد عدله، لأنه يبقى محتاج يأكل وبيقول لا مش واكل وينفذ كلمة لا، بتقوى إرادته وبيرتفع عن مستوى المادة وعن مستوى الجسد. قيل عن السيد المسيح إنه جاع أخيرا، وقيل عن بطرس الرسول في صومه إنه جاع واشتهى أن يأكل. المسيح قيل جاع بس، لكن بطرس جاع واشتهى أن يأكل. فممكن إنك تجوع وتشتهي أن تأكل وترفض أن تأكل وتضغط على نفسك وتستفيد قوة إرادة وضبط نفس، وتستخدم ضبط النفس ده في حاجات تانية.

0: بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. الهنا الحبيب يسوع، نقدم لك يا ربي مع كل نسمه من نسمات حياتنا ذبيحه الشكر لاجل عطيه روحك القدوس الناري اللي وهبته للكنيسه. قدمت لنا اسمن من كل شيء، واهب العطايا نفسه، روحك يسكن في داخلنا ويقيم فينا ويجعل منا هياكل مقدسة ليك. يجعلنا يا ربي سفراء ليك على الأرض، يقيمنا من التراب لكي نعيش على مستوى ملائكي. يفتح لنا أبواب السماء لكي ننطلق يا ربي ونرى الأمجاد المعدة لينا، فتفرح نفوسنا وسط ضيقات العالم ومتعبه وألامه. نشكرك يا سيدي يسوع من أجل يا ربي وعدك الصادق والأمين، إن الروح الذي أرسلته من عند الآب هو يعلمنا كل شيء ويشهد ليك ويأخذ مما ليك ويعطينا. بالحقيقة ربي بندوب قدام الحب بتاعك من أجل عملك أنت أيها الابن الوحيد الجنس مع أبيك الصالح وروحك القدوس. روحك القدوس يا ربي الوحيد اللي يقدر يحملنا إلى حضن أبيك ويكشف لنا عن سر الحب الفائق اللي في الداخل، ويعطينا رجاء صادق في الإيمان في الأمجاد المعدة لينا، ويجعلنا يا ربي في هذا العالم أبناء لله، لنا معزتنا الخاصة، لنا روح القوة، نتحدى رب الشر والخطية بيك وبروحك القدوس، ولا نخاف من ظلمة العالم ولا من ضيقاته ولا من أفراحه ولا من مغرياته ولا يا ربي من مكائد الناس ولا من الضيقات، لكن روحك يحملنا يوما فيوم لكي نعيش يا ربي في الأحضان الإلهية، نرى مع معلمنا بولس ما لم تر عين، ما لم تسمع به أذن، ما لم يخطر على قلب بشر. هذا ما أعددته يا ربي لأولادك المحبوبين لديك. نشكرك يا ربنا يسوع المسيح من أجل هذه العطية الجميلة، أنك أرسلت لنا المعلم الإلهي الفائق اللي يستطيع أن يقودنا في وسط ظلمات هذا العالم، وسط متاعب العالم، وسط أحداث العالم المؤلمة كل يوم على مستوى البشرية كلها. يا ربي روحك فليعمل فينا ويثبتنا فيك ويشكلنا دائما لكي نحمل صورتك في داخلنا، ونحسب بالحقيقة العروس المقدسة التي تنتظر يوم عرسها بفرح مجيد على السحاب لكي تنطلق يا ربي في موكب أبدي. نشكرك أيها الابن الوحيد لأن أجل عطية روحك اللي أقام ويقيم من كل نفس بشرية مقدسة مؤمنة هيكلا مقدسا ليك. ماذا نرد ليك يا ربي من أجل أحسناتك؟ اذكرنا في هذا الصوم المقدس كما كنت تعمل في كل التلاميذ والرسل، وأخرجت منهم كارزين يشهدون للحق يعملون بروحك الناري لكي يقتنس كل نفس لمعرفة الحق، لكي يتمتع الكل بالأمجاد الأبدية. ليعمل روحك يا رب في الكنيسة، اذكر الكنيسة على مستوى العالم كله، اجعلها الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية التي بلا لوم وبلا عيب، القادرة ربي أن تتحدى كل قوات الظلمة اللي لن تستطيع قوة أن تهزها من الداخل، لأن أبواب الجحيم لن تقوى عليها، لأنك أنت ربي في وسطها فلن تتزعزع. أذكر الكنيسة، انزع كل ضعف فيها، انزع كل خطأ فيها، أعطيها يا ربي روح القوة، أعطيها ربي روح النصرة، أعطيها ربي روح القداسة، أعطيها ربي أنها تلبس برك الإلهي، أعطيها أن تكون صلواتها وطلباتها وعبادتها على مستوى العالم كما على مستوى كل إنسان مقبولة ومرضية قدام الآب. يا ربنا الصالح يسوع، ماذا نطلب إليك يا رب؟ أذكر المرضى، أذكر المتوجعين والمتألمين والمتضايقين والمضطهدين والمذلين، أعطي الكل يا ربي من عمل روحك لكي يعيش الكل، أنت هو طبيب النفوس والأجساد، يا من تهتم يا ربي بكل أمورنا الصغيرة والكبيرة، حتى الأمور التي تبدو تافهة أنت يا ربي تعمل في كل الأمور لحساب ملكوتك. أذكر هذه الكنيسة، أذكر أباء الكهنة، أذكر الخدام، أذكر الخادمات، أذكر كل اجتماع، أذكر كل كلمة، أذكر كل شاب، أذكر كل طفل، أذكر اللي بيمتحنوا، أذكر اللي مش لاقيين شغل، أذكر اللي ليهم احتياجات خاصة اللي يخجلوا يطلبوها من أي إنسان، لكن أنت تعرف احتياج كل إنسان، تعطي يا ربي بسخاء ولا تعير. أذكر احتياجاتنا الروحية والنفسية والاجتماعية، واحتياجاتنا حتى المادية والصغيرة والكبيرة، ابسط يديك على الكل بالفرح والتهليل. أذكر هذه الكنيسة، أعطيها يا ربي أن تعيش في طريقك، ليس حسب فكرنا البشري ولا تخطيطاتنا البشرية، لكن حسب فكرك الإلهي المقدس. أعطينا يا ربي نحن حسب وصيتك لا ننحرف يمينا ولا يسارا، بل نعيش بروح الحق لكي نعيش كما يرضي صلاحك. يا ربي لنا طلبة من أجل كل إنسان، من أجل الأحياء والراقدين، نيح نفوس الراقدين واسند قلوب الموجودين، وأذكر أيضا الأجيال المقبلة، قدس الكل ليك لكي يحمل الكل روحك القدوس الناري. أذكر يا ربي كل عمل، أذكر كل خدمة، أذكر كل كلمة، أذكر كل كتاب، أذكر كل سيدي، أذكر يا ربي كل أمورنا، كل جلسة، كل افتقاد، كل مكالمة تليفون، لتكن أنت القائد لينا في كل تصرف، أنت لتضبط أفكارنا وتقدسها، أنت يا ربي لتمسك لساننا وتقدسه، أنت يا ربي اللي تقدس عواطفنا وأحاسيسنا ومشاعرنا وأحلام يقظتنا وأحلامنا بالليل، وليكن كل ما فينا مقدسا ليك من أجل محبتك التي أحببتنا وتحبنا بها إلى الأبد، من أجل بركة أم النور الطاهرة مريم، من أجل سادة الرسل والتلاميذ، من أجل الأنبياء، من أجل كل الذين أرضوك. اقبلنا إليك يا ربي حينما نصرخ قائلين بشكر، يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين.
1: واحد يقول هل ذكر صوم الرسل في الدسقلية؟ طبعا ذكر. وهل صحيح أنه تقرر في القرن الثاني عشر؟ أهداف تخريف بقى. شوف، تقرر صوم الرسل في الإنجيل. السيد المسيح لما لاموه أو عاتبوه على أن تلاميذه لا يصومون، قال لهم لا يستطيع بنو العرس أن يصوموا ما دام العريس معهم، ولكن حينما يرفع عنهم العريس حينئذ يصومون. فأول ما رفع عنهم العريس صاموا. فصوم الرسل هو أقدم صيام موجود، وصاموه من بعد صعود السيد المسيح، بس مش مباشرة باليوم، يعني بعد حلول الروح القدس. فما فيش حد يلخبط عقلكم كلام ملهوش لازم.
2: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.

واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب اديني أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: بسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. ما سنقدم ليك يا ربي إلا ذبيحة الشكر والحمد، لأنك اخترتنا من وسط هذا العالم لكي نكون أولاد وبنات ليك. نشكرك لأنك أعطيتنا روحك القدوس الناري، وهبتنا يا ربي مع رسلك أن نتمتع بالميلاد الجديد، ليس يا ربي حسب الجسد ولا من مشيئة رجل، ولكن يا ربي من عندك. حسبتنا أولاد لله بعد ما كنا يا ربي بإرادتنا رمينا نفسنا للبنوة لإبليس. نشكرك لأنك حملتنا وقدمتنا يا ربي لكي نكون أولاد لنا حق الميراث الأبدي. نشكرك يا ربي لأن روحك الناري يرفع قلبنا من الأمور المادية للأمور السماوية، وينزع عنا كل رذيلة، ليس من أجل بر فينا ولكن من أجل حبك لأنزلك حتى الصليب، وتعطينا ربي بروحك القدوس شركة الطبيعة الإلهية، ونحسب يا ربي مؤهلين في استحقاقات دمك أن نتمتع بسمات فائقة عجيبة. الآن نقف أمامك يا ربي ليس من أجل نفوسنا فقط، ولكن من أجل العالم كله، من أجل المؤمنين وغير المؤمنين، من أجل الكويسين ومن أجل الوحشين، من أجل يا رب الذين في فكرنا والذين ليسوا في فكرنا. نطلب إليك طلبة خاصة من أجل الخدمة في العالم كله، نطلب إليك من أجل يا رب بنيان كل نفس، أعطي للكل أن يتمتع بيك. نفوس كثيرة ربي تايها، وعدو الخير ربي لن يتوقف عن أن يلقي بالمصايد والشباك لكي يصطاد كل نفس، الصغير والكبير والكهنوت والعلمانيين، ولداخل الكنيسة ولخارج الكنيسة. لن يكف ربي عن أن يعمل، ولن ييأس مطلقا عن أن يأخذ كل نفس لكي يتبناها من جديد، ولكن لنا رجاء فيك لأن خطتك لن تخيب مطلقا، وصليبك يا ربي لن يمكن إلا أن يرفع القلوب إليك، وكلمتك يا ربي لن ترجع فارغة. أعطينا كلمتك لا كلمة بشرية، ولا يا ربي أن نعمل بفكر إنساني ولكن حسب فكرك الإلهي. يا ربي طلبة خاصة من أجل كل إنسان لكي تقدس فمه، لكي تكون كلماتنا مقدسة للبنيان، لكي تقدس أفكارنا، لكي يكون عقولنا كلها سماء جديدة تسكن أنت فيها، لكي تهبنا يا ربي أن نكون في حضن أبيك، لكي نوجد يا ربي حاملين روحك القدوس باستمرار. إن كان عدو الخير منذ بدء الخليق من سقوط آدم يا رب لن يكف أن يستخدم كل يوم وسيلة جديدة، النهاردة ربي بيرمي بكل الوسائل لكي يحطم البشرية كلها، ولكن أنت أعظم من كل قوى إبليس، وأنت أقوى، ونورك أفضل يا ربي من الظلمة، وإمكانياتك يا ربي سماوية تحطم كل إمكانيات شيطانية. أعطينا روح القوة، وأعطينا روح الفهم والحكمة والمشورة. مش عايزين نستخدم طرق العالم، ومش عايزين نعيش يا ربي بفكر البشر، ومش عايزين يا ربي يكون لنا المشاعر البشرية التعبانة، لكن كأولاد ليك نحمل فكرك الإلهي، نتمتع بروح القوة، ونتحدى الظلمة، ونتحدى الخطية، ونتحدى إبليس، نرتبط بيك أيها المخلص محب كل البشرية، لأنك يا ربي قوتي وتسبيحتي هو الرب، وقد صار لي خلاصا. أستطيع كل شيء فيك أيها المسيح إلهي، أستطيع يا ربي أن أرى ثمار الروح في كل نفس. اذكر كل نفس يا ربي أغرتها الخطية، اذكر كل نفس انحرفت عن الحق، اذكر كل نفس تاهت عن طريقك يا رب. رد الكل إليك، الذين نعرفهم والذين لا نعرفهم. اذكر الخدمة في هذه الكنيسة، اذكر كل كاهن، اذكر كل خادم، اذكر كل خادمة، اذكر كل فصل مدارس أحد، اذكر اجتماع الشبان، اذكر اجتماع الشابات، اذكر ايضا يا ربي الخدمات الظاهره والخفيه، واعطي الكل ان يعمل بروحك وليس بفكر العالم. طلبه خاصه ايضا من اجل المشروع اللي في ذهننا، مشروع المدرسه اللي من عندك يثبت. اسمح يا ربي ان كان هذا العمل من عندك ان يحمل روحك القدوس، وان يكون سبب بركه لكثيرين، وان يكون يا ربي سبب لبنيان نفوس كثيره. اعطينا روح القوه لكي لا نعمل يا ربي لمجرد مظاهر خارجيه، ولكن يا ربي من اجل بنيان الكنيسه. باركنا، قدسنا، هيئنا لكل عمل صالح، فرح قلبنا بيك، كن قائد لينا في كل كلمه، في كل مشوار، في كل تصرف، في كل مكالمه، حتى في اكلنا وفي شربنا ناكل ونشرب لمجد الله. ارفع قلوبنا للسماء، دبر كل الامور بايديك. اذكر ايضا حتى مباني الكنيسه، اعطيها يا ربي ان لا تكون للمظهر، ولكن يا ربي لعمل اسمك القدوس. كن يا ربي مرافق لينا في الاعمال، حتى الماديه، حتى الامور التافهه، لكي تحمل روحك باستمرار. بركه ام النور، بركه ماري مرقص، ماري جرجس، ماري مينا، بركه عيد البنتقستي وحلول روحك القدوس على الكنيسه، بركه هذا الصوم المقدس، صوم الرسل. كن معنا واعطينا يا ربي ان نسلك بروح رسوليه حقه، واسمح لنا في حبك ان نديك بشكر قائلين: يا ابانا الذي في السماوات، قدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا الذي للغد، اعطينا اليوم ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه، لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لنا لك الملك والقوه والمجد الى الابد.

أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.

إلهنا الصالح يسوع، في هذا الصوم المبارك ومع عطية روحك القدوس في عيد العنصرة، نطلب إليك يا ربي من أجل أمر واحد، من أجل الكنيسة، من أجل الكنيسة التي في قلب كل إنسان، ومن أجل الكنيسة التي في كل بيت، ومن أجل الكنيسة التي في كل منطقة، ومن أجل الكنيسة التي في العالم كله، ومن أجل الكنيسة رب الممتدة من آدم إلى آخر الدهور. مع كل يوم بيعدي في حياتنا قلبنا بيلتهب بالحب

ويخبرنا، يعلمنا الحق كله، يرشدنا ويشهد يا ربي ليك وللآب أيضا. نطلب إليك في هذه الليلة يا ربي أن تقبل هذه الصلوات من أجل كل نفس تايهة، من أجل كل نفس بعيدة. تذكر تنهدات كل قلب من أجل أولادنا وبناتنا، من أجل الكبار ومن أجل الصغيرين، من أجل المشاكل العائلية ومن أجل المتاعب النفسية، من أجل يا ربي الأمور الظاهرة ومن أجل الأمور المخفية أيضا. اقبل هذه الصلاة يا ربي لكي يعمل روحك القدوس في داخل الكنيسة يقودها إلى الحق. بنقف محتارين وبنقف يا ربي خايفين، لأن مش عارفين يا ربي، مش عارفين لألا ننحرف يمينا أو يسارا. ليكن روحك القدوس هو القائد لينا، فنسلك يا ربي في الطريق، نسلك فيك أيها الطريق الحقيقي. اذكر يا ربي كل كلمة مكتوبة، كل كلمة مقولة، اذكر كل خدمة، كل افتقاد، كل زيارة، كل اجتماع، اذكر كل صلاة خفية، كل صلاة ظاهرة. اذكر يا ربي ولادك في كل مكان. نفسنا يا ربي لا يهلك إنسان في العالم كله، نفسنا نشوف كل إنسان حتى المقاومين لينا، حتى الذين يضطهدوننا ظاهرا أو خفية، يشوفوك ويتمتعوا بيك ويحبوك ويتعرفوا عليك ويشعروا بأحضانك الإلهية ويشتاقوا للأمجاد السماوية ويلتهب قلبهم وقلوب الكل بيك. يا ربي لسنا نتبرر أمامك، ليس لينا من يبررنا قدامك، إن حاكمت من يتبرر قدامك أيها القدوس؟ لكن نحن غير مستحقين للصلاة من أجل إخوتنا ومن أجل أولادنا ومن أجل الكنيسة، إنما بنختفي فيك أيها البر الحقيقي لكي تعمل أنت ربي لأجل خلاص العالم كله. يا ربي أعطينا قلب أرمية اللي كان بيبكي ليلا ونهارا من أجل ثكلة بنت شعبه، اللي كانت أحشاؤه تئن وقلبه بيوجعه من أجل كل نفس تعبانة، اللي كان يا ربي في وسط المر أيضا يئن مع أنات كل إنسان حتى المقاومين لي، حتى الذين اضطهدوه، لأنه يشتاق يا ربي أن يراك متجليا في كل قلب. يا ربي إن كان حسقيال بمرارة رأى مجدك يفارق هيكل أورشليم ويطير، نحن أيضا يا ربي نرى نفوس كثيرة بتضيع في وسط العالم، ونرى يا ربي ضعفات كثيرة في وسط البشرية، ومش نفسنا مجدك لا يفارق كل قلب ولا تنزحه منا ولا تنزحه من كنيستك، لكن ليكن مجدك يا ربي معلنا في كل مكان. وعدتنا وعد وعودك صادقة وأمينة إنك تسكب بهاءك علينا فنصلح لمملكة ونحسب يا ربي بالحق ملوك وكهنة لله أبيك. خطايانا ونجاسات قلبنا وضعفاتنا وإهمالنا وتكاسلنا وأفكارنا الغير مقبولة، كل هذا يا ربي نرميه عند قدميك، لأنك باسط يديك غافر الخطية منقذ النفوس من الفساد. ملناش طلبة مادية ولا شهوة قلبنا يا ربي إن احنا نشوف مناظر، حتى مباني الكنيسة، حتى مشاريع الكنيسة مش هنسأل فيها، لكن يا ربي يفرحنا إن نشوف كل واحد هيكل مقدس ليك وروحك ساكنا فيه. يفرحنا يا ربي إنك تضم كل يوم إلى كنيستك الذين يتمتعون بالخلاص الحقيقي، ولتشرق عليهم بنور وجهك، ولتأخذهم في حضنك.

ابنك وترتفع بيهم إلى أحضان الآب، وتديهم يا ربي أكثر مما نسأل وفوق ما نطلب، لأنك غني في العطاء، لأنك مشتاق أن تقيم هيكلك في كل نفس، لأنك تعد لنا مكانا، ومتى أعددت المكان تأتي لكي تأخذ الكل إليك، لكي يتمتع الكل بالأمجاد السماوية. ماذا نطلب إليك يا ربي إلا أنك تقدس الأرض كلها، تحول البشر إلى ملائكة والأرض إلى سماء، تقبل كل خدمة صغيرة وكبيرة، تقدس كل كلمة تخرج من أفواه البشرية، لكي لا يوجد بيننا إنسان مخادع ولا كاذب ولا إنسان صنع شر، ولكن يكون الكل متبررين في دمك المسفوك على الصليب. يا ربي نطلب إليك من أجل خدمة مدارس الأحد، من أجل كل طفل، من أجل كل صبي، من أجل كل شاب، نطلب إليك من أجل اجتماع الشبان، نطلب إليك من أجل خدمة الكبار والصغيرين، نطلب إليك لكي تكون حاضرا في قلب كل إنسان في داخل الكنيسة وفي خارج الكنيسة. فرح قلبنا بيك، لتكن يا ربي أيامنا كلها كعيد لا ينقطع، نصعد باستمرار، ويصعدنا روحك القدوس إلى أورشليم العليا بالفرح والتسبيح الذي لا ينقطع. يا ربي أخطينا أخطينا أخطينا في حقك وليس لنا عذر، وأهملنا وتراخينا وأفسدنا نفوسنا وصنعنا أمور كثيرة متعبة، لتكن الآن بداية حياة جديدة في كل واحد وكل واحدة فينا، لتذكر الحاضرين والغائبين، لتذكر كل عمل لحساب ملكوتك، لتعطينا كلنا يا ربي إنك تنقينا بحسب فكرك الإلهي. يا ربي دخل العالم إلى الكنيسة، دخل روح العالم إلى قلوبنا، لتدخل أنت بروحك القدوس في داخل الكنيسة، تقدسها وتطهرها وتنقيها وتنظفها من كل فساد ومن كل ضعف، وتعطي لكل روح الطهارة والعفة والنقاوة، تعطينا روح الحكمة، تعطينا روح المشورة، تعطينا أن نعيش بروح السماء لا يا ربي بروح العالم وروح الأرض، من أجل حبك يا ربي اللي أنزلك حتى إلى هذا العالم ودخل بيك إلى الصليب، وقبلت يا ربي إنك تدفن مع الأموات. أقم نفوسنا الساقطة، أقم كل نفس التايهة، أعطي الكل أن يختبر بهجة القيامة وشركة القديسين والتسبيح مع السمائيين، لتعطي الجميع البصيرة الصادقة الحية لكي يرى الكل ملكوتك معلنا في داخله، من أجل محبتك يا ربي، من أجل حنانك، من أجل يا ربي اهتمامك بخلاصنا، اقبلنا إليك. كمل أيام غربتنا بسلام، شوقنا كلنا للأبدية، افتح عيوننا لكي نرى السماء ليست ببعيد عنا لكنها في داخلنا، من أجل بركة أم النور الطاهرة مريم، بركة ملاك هذا الموضع حبيبنا ماري جرجس، بركة سادة الرسل، من أجل صلوات جميع الأنبياء والأتقياء، من أجل الذين نعرفهم والذين لا نعرفهم، الذين يشفعون ويصلون ويطلبون ويصرخون من أجلنا. اقبلنا إليك حينما نصرخ قائلين بشكر: يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد، أعطينا اليوم ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. يا ربنا الهنا الصالح يسوع، يا من يا ربي من اجل محبتك ارتفعت على الصليب وقبلت يا ربي انك تقول انا هو الرجل الذي راى مذله تحت قضيب سخطه. قبلت يا ربي تاخذ الذل لكي تعطينا الكرامة، وقبلت يا ربي أن تحمل خطايانا وضعفاتنا وسقطاتنا، وتقبل يا ربي كل شيء لكي تعطينا برك، ولكي يا ربي تحسبنا أولاد ليك. قبلت يا ربي أن تحسب من بين الأموات وأنت واهب الحياة والقيامة، لكي تقيمنا من موت الخطية وتعطينا حياة أبدية، وتجعلنا في شركة مع كل صوف في السمائيين. نشكرك يا ربي لأنك دخلت إلى الجحيم وأنت هو النور الحي، أنت هو النور الإلهي. قبلت أن تدخل إلى الظلمة لكي تبدد كل ظلمة، لكي تفتح وتكسر يا ربي كل متاريس الهاوية، ولكي تخرج بأولادك يا ربي من وسط الظلمة إلى النور. مهما يا ربي مهما قدمنا من تسابيح وشكر،

كتير بنستثقل الخطية الوصية بتاعتك، ومرات كتير يا ربي بنقبل ندخل تحت مزلة وعبودية إبليس، ونشتهي يا ربي شهوات العالم أكثر من خيرات اللي أعددتها لينا في الأبدية. لتكن الآن بداية حياة جديدة لكل واحد وكل واحدة فينا، ولتذكر الكنيسة في أوجعها وفي آلامها وفي ضعفاتها، ولتعطيها نقاوة وطهارة وعفة وقداسة. لتذكر يا ربي كل كاهن، ولتذكر كل إنسان في الشعب، لتذكر كل خادم، ولتذكر كل مخدوم، لتذكر يا ربي الأطفال، ولتذكر أيضا الشيوخ، من يتبرر قدامك ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. مين يا ربي يتبرر أمامك إذا حكمت؟ لكن يا ربي مراحمك تشفع فينا، وأبواب الرجاء مفتوحة قدامنا، وأحضانك تنتظرنا. مشغول يا ربي بأبديتنا، نشكرك، نشكرك لأنك تعطينا يا ربي دايما الرجاء، وتفتح لنا أبواب السماء، وتنادينا على الدوام لكي نأتي إليك. يا ربي أنت تعلم ضعفاتنا في الجسد، وتعلم أيضا ضعفاتنا في الداخل. انزع كل ضعف، ليكن روحك القدوس هو القائد لكل واحد فينا، وليكن هو القائد للكنيسة كلها. اذكر أبونا البطرك، أعطيه نعمة وبركة ومشورة وحكمة في كل تصرف، ولتعطيه صحة لجسده، ولتعطيه يا ربي أيضا أن يعمل عملك بروح القوة. اذكر أبانا المطرنة والأسقفة والكهنة والقدام والخادمات والشعب، أعطي الكل يا ربي أن يسلك بروحك الناري. أعطينا كلنا أن نعيش مقدسين ليك، أعطنا كلنا يا ربي أن نهتم كيف نعيش حسب وصاياك، أعطنا أن نتمتع بغنى نعمتك الفائقة اللي لا تستطيع كل قوة الظلمة أن تقف أمامها. اذكرنا في هذه الأيام يا ربي في هذا الصوم المقدس، اذكر كل نفس تيهة، اذكر كل نفس بعيدة، اذكر كل قلب يا ربي مال عنك، رد الكل إليك، شوق الكل لخلاصك. اقرأ على قلب كل باب قلب كل إنسان، ادخل يا ربي إلى قلوبنا، ادخل إلى قلوب البشرية كلها. اذكر يا ربي كل الذين سألونا وأمرونا وطلبوا منا أن نذكرهم، الذين في فكرنا والذين أيضا ليسوا في فكرنا. اذكر أيضا الذين ليس لهم من يسأل عنهم ولا من يذكرهم. اذكر النفوس التايهة والبعيدة، اذكر الذين أنكروا الإيمان، ردهم إليك. اذكر المشتاقين أيضا يا ربي أن يأتوا إليك. افتح الأبواب قدام كل نفس بشرية في العالم، اذكر وحدة الكنيسة في العالم كله، أعطي الكل أن يكون العروس الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية التي بلا لوم ولا عيب، الحامل ربي برك وقدستك. اذكر هذه الكنيسة، اذكر كل خدمة صغيرة كبيرة، اذكر كل عمل خفي وظاهر، استخدم كل كلمة، استخدم كل تصرف، ليكن كل شيء مقدسا فيك، ولتعمل أنت فينا ربي بلا انقطاع. إلهنا الحبيب يسوع، من أجل محبتك يا ربي لتقدس قلوبنا وأفكارنا ومشاعرنا وأحاسيسنا، حتى أحلام يقظتنا، بل وحتى أحلامنا بالليل، لكي نكون دائما سهرانين مستيقظين، نقول لك من كل قلبنا أنا نائمة وقلبي مستيقظ. احسبنا مع قديسيك، واعطنا نصيب مع الطغمات السمائية، بتشوقنا كل يوم نطلع من هذا العالم مش مربوطين بشيء من العالم، وإذا وجدت يا رب ربطات أنت تقصقصها وتدينا نطير كما إلى السماء ونوجد في أحضانك على الدوام. باركنا، بارك كل إنسان، اذكر كل مشكلة، اذكر كل إنسان متضايق، اذكر كل

0: إنسان مريض، اذكر كل إنسان مسجون، اذكر المؤمنين وغير المؤمنين، اذكر يا ربي كل إنسان، لأنك أنت أب كل البشرية، مشتاق إلى كل واحد. من أجل بركة أم النور الطاهرة مريم، بركة هذا الصوم المقدس، بركة سادة الرسل، بركة الأنبياء، بركة الشهداء، بركة يا ربي كل الذين أرضوك من ذو البدء إلى نهاية الدهور، بركة حبيبنا ماري جرجس ملاك هذا الموضع. اسمح لنا أن نديك بشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا لسي الغد، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا أنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين.
1: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
2: واحد يقول: هل ذكر صوم الرسل في الدسقلية؟ طبعا ذكر. وهل صحيح أنه تقرر في القرن الثاني عشر؟ أهداف تخيف بقى. شوف، تقرر صوم الرسل في الإنجيل. السيد المسيح لما لاموه أو عاتبوه على أن تلاميذه لا يصومون، قال لهم: لا يستطيع بنو العرس أن يصوموا ما دام العريس معهم، ولكن حينما يرفع عنهم العريس حينئذ يصومون. فأول ما رفع عنهم العريس صاموا. فصوم الرسل هو أقدم صيام موجود، وصاموه من بعد صعود السيد المسيح، بس مش مباشرة باليوم، يعني بعد حلول الروح القدس. فما فيش حد يلخبط عقلكم كلام ملهوش لازم.
3: سؤال: هل يوجد صيام انقطاعي في هذا الصوم، صوم الرسل؟ كل صيام في الكنيسة كلها لازم يكون فيه انقطاع. كلمة صوم يعني انقطاع عن الطعام، مش بس أكل نباتي، انقطاع عن الطعام فترة من الوقت يعقبها أكل خالي من الدسم الحيوان، لكن لابد من الانقطاع لازم. اللي ما بينقطعش عن الطعام يبقى مجرد نباتي لكن مش صايم. فالشخص لابد يمتنع عن الأكل فترة معينة من الزمن، يعني ما يقومش من النوم يفطر، يمتنع عن الأكل شوية. في واحد بيمتنع عن الظهر لحد الظهر الساعة 12، في واحد بيخليها للساعة 1، للساعة 2، للساعة 3، يمد فيها يزود فيها على حسب توجيه أب اعترافه أو على حسب تعوده في السنوات الماضية، لكن لابد من فترة انقطاع. وفترة الانقطاع دي أنا كنت دايما أقترح أن الواحد يوصل للجوع. يوصل إيه؟ للجوع. لأن لما الواحد بينقطع الطعام وما بيجوع شيء مش حاسس أنه صام، لكن أول ما يجوع ويشتهي يأكل ويضغط على نفسه شوية يبتدي الصوم ياخد عدله، لأنه يبقى محتاج يأكل وبيقول لا مش واكل، وينفذ كلمة لا بتقوى إرادته، وبيرتفع عن مستوى المادة وعن مستوى الجسد. قيل عن السيد المسيح إنه جاع أخيرا، وقيل عن بطرس الرسول في صومه إنه جاع واشتهى أن يأكل. المسيح قيل جاع بس، لكن بطرس جاع واشتهى أن يأكل. فممكن إنك تجوع وتشتهي أن تأكل وترفض أن تأكل، وتضغط على نفسك وتستفيد قوة إرادة وضبط نفس، وتستخدم ضبط النفس ده في حاجات تانية.

بسم الأب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. إلهنا الحبيب يسوع، نقدم لك يا ربي مع كل نسمة من نسمات حياتنا ذبيحة الشكر لأجل عطية روحك القدوس الناري اللي وهبته للكنيسة. قدمت لنا أثمن من كل شيء، واهب العطايا نفسه، روحك يسكن في داخلنا ويقيم فينا ويجعل منا هياكل مقدسة ليك. يجعلنا يا ربي سفراء ليك على الأرض، يقيمنا من التراب لكي نعيش على مستوى ملائكي. يفتح لنا أبواب السماء لكي ننطلق يا ربي ونرى الأمجاد المعدة لينا، فتفرح نفوسنا وسط ضيقات العالم ومتعبه وألامه. نشكرك يا سيدي يسوع من أجل يا ربي وعدك الصادق والأمين، إن الروح الذي أرسلته من عند الآب هو يعلمنا كل شيء ويشهد ليك ويأخذ مما ليك ويعطينا. بالحقيقة يا ربي بندوب قدام الحب بتاعك من أجل عملك أنت أيها الابن الوحيد الجنس مع أبيك الصالح وروحك القدوس. روحك القدوس يا ربي الوحيد اللي يقدر يحملنا إلى حضن أبيك ويكشف لنا عن سر الحب الفائق اللي في الداخل، ويعطينا رجاء صادق في الإيمان في الأمجاد المعدة لينا، ويجعلنا يا ربي في هذا العالم أبناء لله، لنا معزتنا الخاصة، لنا روح القوة، نتحدى رب الشر والخطية بيك وبروحك القدوس، ولا نخاف من ظلمة العالم ولا من ضيقاته ولا من أفراحه ولا من مغرياته ولا يا ربي من مكائد الناس ولا من الضيقات، لكن روحك يحملنا يوما فيوم لكي نعيش يا ربي في الأحضان الإلهية، نرى مع معلمنا بولس ما لم ترى عين، ما لم تسمع به أذن، ما لم يخطر على قلب بشر. هذا ما أعددته يا ربي لأولادك المحبوبين لديك. نشكرك يا ربنا يسوع المسيح من أجل هذه العطية الجميلة، أنك أرسلت لنا المعلم الإلهي الفائق اللي يستطيع أن يقودنا في وسط ظلمات هذا العالم، وسط متاعب العالم، وسط أحداث العالم المؤلمة كل يوم على مستوى البشرية كلها. يا ربي روحك فليعمل فينا ويثبتنا فيك ويشكلنا دائما لكي نحمل صورتك في داخلنا، ونحسب بالحقيقة العروس المقدسة التي تنتظر يوم عرسها بفرح مجيد على السحاب لكي تنطلق يا ربي في موكب أبدي. نشكرك أيها الابن الوحيد لأن أجل عطية روحك اللي أقام ويقيم من كل نفس بشرية مقدسة مؤمنة هيكلا مقدسا ليك. ماذا نرد ليك يا ربي من أجل أحسناتك؟ اذكرنا في هذا الصوم المقدس كما كنت تعمل في كل التلاميذ والرسل، وأخرجت منهم كارزين يشهدون للحق، يعملون بروحك الناري لكي يقتنس كل نفس لمعرفة الحق، لكي يتمتع الكل بالأمجاد الأبدية. ليعمل روحك يا رب في الكنيسة، اذكر الكنيسة على مستوى العالم كله، اجعلها الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية التي بلا لوم وبلا عيب، القادرة ربي أن تتحدى كل قوات الظلمة اللي لن تستطيع قوة أن تهزها من الداخل، لأن أبواب الجحيم لن تقوى عليها، لأنك أنت ربي في وسطها فلن تتزعزع. اذكر الكنيسة، انزع كل ضعف فيها، انزع كل خطأ فيها، أعطيها يا ربي روح القوة، أعطيها ربي روح النصرة، أعطيها ربي روح القداسة، أعطيها ربي أنها تلبس برك الإلهي، أعطيها أن تكون صلواتها وطلباتها وعبادتها على مستوى العالم كما على مستوى كل إنسان مقبولة ومرضية قدام الآب. يا ربنا الصالح يسوع، ماذا نطلب إليك يا رب؟ أذكر المرضى، أذكر المتوجعين والمتألمين والمتضايقين والمضطهدين والمذلين،
أعطي الكل يا ربي من عمل روحك لكي يعيش الكل، أنت هو طبيب النفوس والأجساد. يا من تهتم يا ربي بكل أمورنا الصغيرة والكبيرة، حتى الأمور التي تبدو تافهة، أنت يا ربي تعمل في كل الأمور لحساب ملكوتك. أذكر هذه الكنيسة، أذكر أباء الكهنة، أذكر الخدام، أذكر الخادمات، أذكر كل اجتماع، أذكر كل كلمة، أذكر كل شاب، أذكر كل طفل، أذكر اللي بيمتحنوا، أذكر اللي مش لاقيين شغل، أذكر اللي ليهم احتياجات خاصة اللي يخجلوا يطلبوها من أي إنسان، لكن أنت تعرف احتياج كل إنسان، تعطي يا ربي بسخاء ولا تعير. أذكر احتياجاتنا الروحية والنفسية والاجتماعية، واحتياجاتنا حتى المادية والصغيرة والكبيرة. ابسط يديك على الكل بالفرح والتهليل. أذكر هذه الكنيسة، أعطيها يا ربي أن تعيش في طريقك، ليس حسب فكرنا البشري ولا تخطيطاتنا البشرية، لكن حسب فكرك الإلهي المقدس. أعطينا يا ربي نحن حسب وصيتك لا ننحرف يمينا ولا يسارا، بل نعيش بروح الحق لكي نعيش كما يرضي صلاحك. يا ربي لنا طلبة من أجل كل إنسان، من أجل الأحياء والراقدين، نيح نفوس الراقدين واسند قلوب الموجودين، وأذكر أيضا الأجيال المقبلة. قدس الكل ليك لكي يحمل الكل روحك القدوس الناري. أذكر يا ربي كل عمل، أذكر كل خدمة، أذكر كل كلمة، أذكر كل كتاب، أذكر كل سيدي، أذكر يا ربي كل أمورنا، كل جلسة، كل افتقاد، كل مكالمة تليفون، لتكن أنت القائد لينا في كل تصرف، أنت لتضبط أفكارنا وتقدسها، أنت يا ربي لتمسك لساننا وتقدسه، أنت يا ربي اللي تقدس عواطفنا وأحاسيسنا ومشاعرنا وأحلام يقظتنا وأحلامنا بالليل. وليكن كل ما فينا مقدسا ليك من أجل محبتك التي أحببتنا وتحبنا بها إلى الأبد، من أجل بركة أم النور الطاهرة مريم، من أجل سادة الرسل والتلاميذ، من أجل الأنبياء، من أجل كل الذين أرضوك. اقبلنا إليك يا ربي حينما نصرخ قائلين بشكر: يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد. آمين.

بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. ما سنقدم ليك يا ربي إلا ذبيحة الشكر والحمد لأنك اخترتنا من وسط هذا العالم لكي نكون أولاد وبنات ليك. نشكرك لأنك أعطيتنا روحك القدوس الناري وهبتنا يا ربي مع رسلك أن نتمتع بالميلاد الجديد، ليس يا ربي حسب الجسد ولا من مشيئة رجل، ولكن يا ربي من عندك. حسبتنا أولاد لله بعد ما كنا يا ربي بإرادتنا رمينا نفسنا للبنوة لإبليس. نشكرك لأنك حملتنا وقدمتنا يا ربي لكي نكون أولاد لنا حق الميراث الأبدي. نشكرك يا ربي لأن روحك الناري يرفع قلبنا من الأمور المادية للأمور السماوية وينزع عنا كل رذيلة، ليس من أجل بر فينا ولكن من أجل حبك لأنزلك حتى الصليب، وتعطينا ربي بروحك القدوس شركة الطبيعة الإلهية، ونحسب يا ربي مؤهلين في استحقاقات دمك أن نتمتع بسمات فائقة عجيبة. الآن نقف أمامك يا ربي ليس من أجل نفوسنا فقط ولكن من أجل العالم كله، من أجل المؤمنين وغير المؤمنين، من أجل الكويسين ومن أجل الوحشين، من أجل يا رب الذين في فكرنا والذين ليسوا في فكرنا. نطلب إليك طلبة خاصة من أجل الخدمة في العالم كله، نطلب إليك من أجل يا رب بنيان كل نفس، أعطي للكل أن يتمتع بيك. نفوس كثيرة ربي تايها، وعدو الخير ربي لن يتوقف عن أن يلقي بالمصايد والشباك لكي يصطاد كل نفس، الصغير والكبير والكهنوت والعلمانيين ولداخل الكنيسة ولخارج الكنيسة. لن يكف ربي عن أن يعمل ولن ييأس مطلقا عن أن يأخذ كل نفس لكي يتبناها من جديد، ولكن لنا رجاء فيك لأن خطتك لن تخيب مطلقا، وصليبك يا ربي لن يمكن إلا أن يرفع القلوب إليك، وكلمتك يا ربي لن ترجع فارغة. أعطينا كلمتك لا كلمة بشرية، ولا يا ربي أن نعمل بفكر إنساني ولكن حسب فكرك الإلهي. يا ربي طلبة خاصة من أجل كل إنسان لكي تقدس فمه، لكي تكون كلماتنا مقدسة للبنيان، لكي تقدس أفكارنا، لكي يكون عقولنا كلها سماء جديدة تسكن أنت فيها، لكي تهبنا يا ربي أن نكون في حضن أبيك، لكي نوجد يا ربي حاملين روحك القدوس باستمرار. إن كان عدو الخير منذ بدء الخليق من سقوط آدم يا رب لن يكف أن يستخدم كل يوم وسيلة جديدة، النهاردة ربي بيرمي بكل الوسائل لكي يحطم البشرية كلها، ولكن أنت أعظم من كل قوى إبليس، وأنت أقوى، ونورك أفضل يا ربي من الظلمة، وإمكانياتك يا ربي سماوية تحطم كل إمكانيات شيطانية. أعطينا روح القوة وأعطينا روح الفهم والحكمة والمشورة، مش عايزين نستخدم طرق العالم، ومش عايزين نعيش يا ربي بفكر البشر، ومش عايزين يا ربي يكون لنا المشاعر البشرية التعبانة، لكن كأولاد ليك نحمل فكرك الإلهي، نتمتع بروح القوة ونتحدى الظلمة ونتحدى الخطية ونتحدى إبليس، نرتبط بيك أيها المخلص محب كل البشرية، لأنك يا ربي قوتي وتسبيحتي هو الرب، وقد صار لي خلاصا. أستطيع كل شيء فيك أيها المسيح إلهي، أستطيع يا ربي أن أرى ثمار الروح في كل نفس. اذكر كل نفس يا ربي أغرتها الخطية، اذكر كل نفس انحرفت عن الحق، اذكر كل نفس تاهت عن طريقك يا رب. رد الكل إليك الذين نعرفهم والذين لا نعرفهم. اذكر الخدمة في هذه الكنيسة، اذكر كل كاهن، اذكر كل خادم، اذكر كل خادمة، اذكر كل فصل مدارس أحد، اذكر اجتماع الشبان، اذكر اجتماع الشبات، اذكر أيضا يا ربي الخدمات الظاهرة والخفية، واعطي الكل أن يعمل بروحك وليس بفكر العالم.
طلبة خاصة أيضا من أجل المشروع اللي في ذهننا، مشروع المدرسة اللي من عندك يثبت. اسمح يا ربي إن كان هذا العمل من عندك أن يحمل روحك القدوس وأن يكون سبب بركة لكثيرين، وأن يكون يا ربي سبب لبنيان نفوس كثيرة. أعطينا روح القوة لكي لا نعمل يا ربي لمجرد مظاهر خارجية، ولكن يا ربي من أجل بنيان الكنيسة. باركنا، قدسنا، هيئنا لكل عمل صالح، فرح قلبنا بيك، كن قائد لينا في كل كلمة، في كل مشوار، في كل تصرف، في كل مكالمة، حتى في أكلنا وفي شربنا نأكل ونشرب لمجد الله. ارفع قلوبنا للسماء، دبر كل الأمور بإيديك. اذكر أيضا حتى مباني الكنيسة، أعطيها يا ربي أن لا تكون للمظهر، ولكن يا ربي لعمل اسمك القدوس. كن يا ربي مرافق لينا في الأعمال حتى المادية، حتى الأمور التافهة، لكي تحمل روحك باستمرار. بركة أم النور، بركة ماري مرقس، ماري جرجس، ماري مينا، بركة عيد البنتقستي وحلول روحك القدوس على الكنيسة، بركة هذا الصوم المقدس، صوم الرسل. كن معنا واعطينا ربي أن نسلك بروح رسولية حقة، واسمح لنا في حبك أن نديك بشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد، أعطينا اليوم ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لنا لك الملك والقوة والمجد للأبد.

أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك واطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما اطلبك بتجيلي، وثقتي ان صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت امواج العالم عليا انتي بتقويني، واشوفك بحنان ايديكي لحضنك تضميني.

قلبي يا أمي رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام توصف السما القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام بأروع فرحة تحكيها الأيام.